أعلنت الحكومة تعديلاً جديداً على نظام معاشات التقاعد يسمح لكبار السن بالبقاء خارج البلاد لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً قبل تأثر المخصصات الإضافية المرتبطة بالمعاش، بدلاً من 6 أسابيع حالياً، على أن يبدأ تطبيق القرار في 20 أيلول/سبتمبر المقبل. وتشمل هذه المخصصات دعماً لتكاليف المعيشة مثل الطاقة والاتصالات والأدوية. وأوضحت الحكومة أن الخطوة تستهدف المتقاعدين الذين يسافرون لفترات قصيرة مع استمرار التزاماتهم داخل أستراليا. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 92 ألف شخص من القرار، في حين ستتراجع المدفوعات للمقيمين بشكل دائم خارج البلاد. كما تتوقع الحكومة توفير أكثر من 218 مليون دولار أسترالي خلال 5 سنوات. أطلقت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز تحذيراً واسع النطاق دعت فيه آلاف الأشخاص الذين راجعوا عيادة طبيب الأسنان ويليام تام في منطقة ستراثفيلد خلال نحو 25 عاماً إلى إجراء فحوصات للكشف عن أمراض منتقلة عبر الدم، منها فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه بي وسي. وقالت السلطات إن التحقيقات كشفت خللاً في معايير التعقيم وحفظ السجلات داخل العيادة، مع التأكيد أن مستوى الخطر لا يزال منخفضا. ودعت الجهات الصحية جميع المرضى السابقين إلى مراجعة الأطباء وإجراء الفحوصات، مشددة على أن الكشف المبكر يساهم في العلاج والحد من المضاعفات المحتملة. أهلا بكم أعزائي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة ترتكز على الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز. وقال ترامب قبيل وصوله إنه لن يبرم مع طهران إلا اتفاقا جيدا، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف الإيراني مطولا مع الرئيس الصيني. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج، إذ أعلنت إيطاليا استعدادها لإرسال كاسحات ألغام إلى مناطق قريبة من مضيق هرمز، لكنها ربطت الخطوة بالتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام مستقر. كما دانت قطر استهداف سفينة بضائع في مياهها الإقليمية، مؤكدة رفض استخدام المضيق كورقة ضغط في الصراع. أما في التطورات اللبنانية، صعدت الدولة العبرية غاراتها على لبنان، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في استهداف 4 سيارات على الطريق بين بيروت وصيدا. كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 من آذار مارس الماضي إلى 2896 قتيلا وأكثر من 8800 مصاب. وفي المقابل أعلنت المقاومة تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوبية لبنان. كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين إقرارهم بأن مسيرات حزب الله باتت تشكل تهديدا متزايدا يصعب التعامل معه بالكامل رغم نشر مختلف التقنيات الدفاعية. سياسيا، أعلنت باكستان رفضها القاطع لتقارير تحدثت عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية. وفي سياق متصل أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث دعم حل الدولتين، مشددا على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة عالميا. أخيرا مع السودان، وثقت مجموعة محامو الطوارئ مقتل 36 مدنيا وإصابة أكثر من 50 في 9 هجمات جوية خلال 10 أيام استهدفت مركبات وطرق إمداد في ولايات سودانية عدة، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن استخدام الطائرات المسيرة يدفع الحرب إلى مرحلة أكثر دموية وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الدعم السريع ومعارك عنيفة في النيل الأزرق. مع هذا الخبر أعزائي ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: Acuim FM sponsor.
1: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الآمر بالتيمم في الوضوء والغسل.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالتعبد والتهجد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء يجمعني بكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اليوم مجددا الخميس، واليوم هو 14 من شهر أيار للعام 2025 2026، واليوم هو الموافق للسادس 26 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447.

ها نحن نقترب من شهر ذي الحجة ومن العشر الأول من هذا الشهر. ماذا ورد عن أيام أو فضل أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ هذا ما سنسمعه من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حيث سينضم إلينا بعد أخبار الساعة 11 لينقل إلينا عن فضائل هذه الأيام.

إنه رجل من الصالحين الذين استعدوا للآخرة فتزودوا بصالح الأعمال، وكان من أشهر خصاله التي تبينت لنا من خلال الأحاديث الشريفة أنه كان باراً بأمه محسناً إليها. أظن أنكم عرفتم من هو. القرى جئناك لله ما أحلاك لله. إنه أويس القرني. إلى لقياك ويروينا هواك ويروي. سننقل إليكم سيرته وماذا ورد عن أقواله ومواعظه وعن وفاته، أيضا عن مناقبه.

تحية للأخت هلا. يا ميت هلا فيكي، وأسعد الله كل أوقاتك بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام ورزقك رؤيته. آمين.

0: يرحم الباكي.
1: أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، كمان تحية للأخت روعة خواجة وأيضا الحجة لطيفة عيشان. ندعو الله تعالى أن يرزقنا وقفة أمام الكعبة الشريفة والقبة الخضراء. آمين.

سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. اليوم مثل ما قلنا 14 الشهر أذان الظهر يحين الساعة 11:55، أذان العصر الساعة 2:45، المغرب يحين الساعة 5:06، أما العشاء فيحين الساعة 6:28، غدا أذان الفجر الساعة 5:12، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 6:40.

مشتاق لعب. تستمعون إلى أحلى الأناشيد، وتحية إلى الأخ أحمد الريش، بارك الله فيك، بقدم لك هالإنشودة لكل الأخوات والإخوة الذين يراسلون عبر الواتساب. بارك الله فيك أخ أحمد على هذه الكلمات اللي كتب، أكيد حأقرأها للمستمعين. أحلى إذاعة، هو عم يسمع لأحلى إذاعة، بارك الله بكم وأحسن إليكم، ونشكركم لحسن اختياركم لهذه الإذاعة.

0: هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه، هو أويس بن عامر، قيل إنه منسوب إلى قرن وهي ميقات أهل نجد وموضعها في الطائف، ولم تذكر المراجع سنة ولادته، ولكن ما علم من ترجمته أنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتقه، ولذلك عد من التابعين وليس من الصحابة، لأن من شروط الصحابي أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل في سير التاريخ أنه قيل إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه.
1: المدد المدد يا إلهي المدد، إنه يستمد منك يا.
0: ماذا ورد عن مناقبه؟ إنما ذكر في الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن أويس بن عامر أو أويس القرني، لدليل واضح على صدق هذا النبي العظيم الذي لا ينطق عن الهوى. فقد روى ابن سعد في طبقاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان له برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، أي أن يطلب لك المغفرة من الله. أما أحمد بن حنبل فقد أخرج في مسنده عن أبي نعيم عن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير التابعين أويسا القرني.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ قلنا: نعم. وما تريد منه؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: أويس القرني خير التابعين بإحسان.

لقد كان أويس القرني رضي الله عنه رجلاً من الصالحين الأتقياء الذين استعدوا للآخرة فتزودوا بصالح الأعمال، وكان من أشهر خصاله التي تبينت لنا من خلال الأحاديث الشريفة أنه كان باراً بأمه محسناً إليها.

وقد روى ابن سعد في طبقاته: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال أويس: نعم. قال عمر بن الخطاب: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال أويس: نعم. قال عمر: فلك والد أنت بها بر؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، أي لحقق له مطلوبه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال له عمر، أي عمر قال لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر أويس له، أي طلب من الله المغفرة لعمر. قال: أين تريد؟ قال أويس: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال: لا، أكون في غبر الناس أحب إلي، أي أن أعيش عيشة الفقراء. وفي حلية الأولياء ذكره الحافظ أبو نعيم فقال: فمن الطبقة الأولى من التابعين سيد العباد، وعلم الأصفياء من الزهاد، أويس بن عامر القرني، بشر النبي صلى الله عليه وسلم به وأوصى به، إلى أن قال في الترجمة: أن رجالا قالوا: يا رسول الله، وما أويس؟ قال: أشهل ذو صهوبة، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، آدم شديد الأدمة، ضارب بذقنه على صدره، رام ببصره إلى موضع سجوده، واضع يمينه على شماله، يتلو القرآن، يبكي على نفسه، ذو طمرين، أي ذو ثوبين لا يؤبه له، يتزر بإزار صوف ورداء صوف، مجهول في أهل الأرض، معروف في السماء، لو أقسم على الله لأبره، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: ادخلوا الجنة، ويقال لأويس: قف فاشفع، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر: يا عمر ويا علي، إذا رأيتماه فاطلبا إليه يستغفر لكما، يغفر الله لكما.

مما جاء في وصفه ومما قاله النبي عليه السلام: أشهل ذو صهوبة، والشهلة هي حمرة في سواد العين، والصهوبة يعني يوجد حمرة في اللحية. ومما جاء في الحديث: لا يؤبه له لأنه فقير لا يلتفت إليه.

ومن الأحاديث التي رواها أبو نعيم في حلية الأولياء أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العري يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرني وفرات بن حيان، أي بسبب عفتهم لا يشحذون.

عن أبي زرعة الرازي أن أويسن القرني كان إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح. وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ثم قال: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به.

روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن الشعبي قال: مر رجل من مراد على أوس القرني فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحمد الله عز وجل. فقال: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي، وإن أمسى ظن أنه لا يصبح، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار؟ يا أخا مراد، إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحا، وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهبا، وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صديقا.

أما ما ورد عن وفاته، قال بعض المؤرخين إنه لما فشى أمر أويس بعد لقائه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك ولم يعد يعلم عنه شيء حتى عاد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستشهد في صفين ونظر إليه فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. وفي مستدرك الحاكم أيضا ما يقوي أنه استشهد في صفين، وإذا كان الأمر كذلك فإن موقعة صفين كانت في صفر من سنة 37 للهجرة. أما قبره الآن في محافظة الرقة في سوريا يزار ويستجاب الدعاء عنده. رحم الله أويسا وجمعنا معه في الجنة آمين.

0: خي من لحمي ودمي يا ريحة بي وأمي.
1: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام ونتابع معكم هذا اللقاء وهذه الأنشودة من طلب الأخت هلا. طلبت أنه تسمع لهالأنشودة فأكيد حنلبي طلبك يا أخت هلا، بقدمها لإلك لكل مستمعينا الكرام، أيضا للحجة سلمى عبيد. بارك الله فيك يا أخت سلمى، أكرمك الله وإن شاء الله صباحك وكل أيامك نور وإيمان وتقوى وراحة بال.

سنة. إن شاء الله بعد قليل مستمعينا الكرام نتوقف لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية، ثم فاصل إعلاني، وبعد ذلك سينضم إلينا فضيلة الشيخ سليم علوان ليتحدث عن فضائل العشر الأول من شهر ذي الحجة.

أما بالنسبة للمراقبة العيانية لهلال شهر ذي الحجة فسيكون إن شاء الله بعد غروب شمس يوم الأحد في 17 من شهر ماي لهذا العام. إذن المراقبة العيانية لهلال شهر ذي الحجة ستكون يوم الأحد، يعني اليوم خميس، جمعة، سبت، أحد.

وكلنا في شوق إلى تلك الديار، ندعو الله تعالى أن يرزقنا العودة، آمين. سأترككم لفاصل إنشادي مستمعينا الكرام، ثم بعد أخبار الساعة 11 سنعود معكم ومجالس الخير.

0: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجالس الخير. ضيف حلقتنا لهذا اليوم أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، سلمكم الله،
0: بارك الله بكم. نحن على أبواب شهر ذي الحجة، وإن شاء الله سنسمع منك عن فضائل العشر الأول من هذا الشهر
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص والقبول، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو عوانة في مستخرجه. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وليال عشر، والله رب العالمين يقسم بما يشاء. والليالي التي أقسم الله عز وجل بها هي ليالي أيام العشر الأول من ذي الحجة. والشفع هو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، والوتر هو يوم عرفة. فقد أخرج أحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فالعشر الأول من ذي الحجة لها فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. دلت الأحاديث على أن العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من العمل في أيام غيره من السنة. فعمل البر والإحسان في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة يزيد على ما سواه، والأعمال الصالحة تزكو عند الله أكثر مما إذا عملت في غيرها. فإذا سأل سائل لماذا، فالجواب: وذلك لاجتماع أمهات العبادة فيها، الصلاة والصيام يعني الصيام المسنون والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. لذا يقول الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. أحبابنا الكرام، أرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في هذه الأيام، الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فمن هذه الوظائف التي ينبغي من المسلم أن يجتهد في تنفيذها الإكثار من الأعمال الصالحة. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولفظ رواية الدارمي: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. معناه ينبغي منا أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والأعمال الصالحة فيها كثيرة، فينبغي منا أن نكثر من العمل الصالح طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. لا ننسى بر الوالدين، صلة الأرحام، تصدق على الفقراء والمحتاجين، لا ينبغي أن ننسى المواظبة على حضور مجالس العلم والصلاة في جماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى ما هنالك من أنواع الخيرات والمبرات. من ذلك المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وعلى الذكر بعدها حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، ثم نصلي صلاة الضحى. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني طلوعا حسنا، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، أي من النوافل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي وحسنه. كذلك من هذا العمل الصالح أن نحافظ على صيام الأيام العشر، وهي مستحبة استحبابا شديدا، لأنها من الأعمال الصالحة. في هذا يقول الحافظ الفقيه الشيخ محي الدين النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. ثم قال: فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها.

قد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وهو يوم عيد للمسلمين. فقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وقد خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من وجه آخر عن عمر، وزاد فيه أنه قال: نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ولفظ الطبراني: وهما لنا عيدان. وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وجاء أيها الأحبة في فضل يوم عرفة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. وفي موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأيها الأحبة، يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير الواقف على عرفة. فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج الواقف على عرفة فلا يسن له أن يصوم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة. وروى ابن أبي الدنيا في الأضاحي عن سيدنا

0: علي رضي الله عنه أنه قال بعرفات: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، لأنه ليس في الأرض يوم فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب فيه من يوم عرفة. فأكثروا في ذلك اليوم أن تقولوا: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي في الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعوك به. ورواه السيوطي في الجامع الكبير. كذلك مما ينبغي في العشر الأول من ذي الحجة أن نحافظ على قيام هذه الليالي، ليالي العشر الأول، بالطاعات، بالصلاة والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وقد أقسم الله تعالى بهن إذ قال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال كثير من أهل التفسير: المراد بها عشر ذي الحجة، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس. ومن هذه الأعمال الصالحة التي ينبغي منا أن نكثر منها في العشر الأول من ذي الحجة الاستغفار، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم في الصحيح. أن نكثر كذلك من الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، امتثالا لقول الله رب العالمين: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر، الأيام المعلومات، أيام العشر الأول من ذي الحجة. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، كما قال المنذري في الترغيب. وهذا الإمام أبو عبد الله البخاري في الجامع الصحيح ينقل عن عبد الله بن عباس أنه فسر الأيام المعلومات في قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: أيام العشر. أما الأيام المعدودات قال: هي أيام التشريق. هذا يشير إلى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ففسر الأيام المعدودات قال: أيام التشريق. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ينبغي كذلك أن نكثر من التكبير المطلق، وهو الذي لا يكون عقب الصلاة، فيندب التكبير، تكبيرات العيد يندب التكبير لحاضر ومسافر وذكر وغيره، يدخل وقت هذا التكبير، التكبيرات المطلقة التي ليست مقيدة بعد الصلوات، بغروب شمس ليلة عيد الأضحى، فيكبرون في المنازل وفي الطرقات وفي الأسواق وما شابه ذلك، ويبقى هذا الأمر تكبيرات العيد ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام بصلاة العيد. أما التكبير المقيد وهو المفعول عقب الصلاة نحافظ عليه بعد كل صلاة، الذي هو من أهل الحجيج يكبر عقب الصلوات، هذا الحاج الذي يكون في منى من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر، لأنها أول صلاة يصليها بمنى، وقت انتهاء التلبية، ويختم التكبير بصبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاة يصليها بمنى. أما غير الحجيج، غير الحاج، يكبر من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق. يعني الذين هم ليسوا في منى غير الحجيج يبدأ وقت تكبيراتهم المقيدة بعد الصلوات من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة، والعمل على هذا في الأمصار. وصح من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من غير إنكار، واختاره النووي في تصحيحه ومجموعه، وقال في الأذكار هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وقال في الروضة وهو الأظهر عند المحققين. مما ينبغي كذلك أن نبينه للناس عن أمر الأضحية، فالأضحية سنة مؤكدة، قال في كتاب المغني وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، فاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. فعند جمهور الفقهاء الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع، وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فقال هي واجبة على الموسر، واجبة يعني دون الفرض، هي واجبة على الموسر. والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يوجبها على مقيم يملك نصابا. فالأضاحي شعيرة عظيمة وسنة قويمة، فقد ورد الفضل العظيم لمن أحياها. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه. رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. وفي حديث زيد بن أرقم أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. خرجه أحمد وابن ماجه. لذلك ينبغي منا جميعا أن نشتغل بهذه السنة النبوية طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأضحية لها شروط لا بد من مراعاتها، لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، الإبل والبقر والغنم، سن معين في الإبل، سن معين في البقر، سن معين في الغنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يروي عنه البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه مالك وصححه ابن حبان. أيها الأحبة الأكارم، تجزئ التضحية بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، لما رواه مالك في موطئه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. معناه هي سنة كفاية على كل مسلم حر رشيد قادر، وذلك بأن ملك زيادة عما يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق وكسوة فصله ما تحصل به التضحية. ولما نقول هي سنة كفاية، يعني من أداها أجزأت عنه وعن أهل بيته، فيسلمون جميعا من الكراهة، وإلا الثواب فلا يحصل إلا لمن أداها، لا يحصل إلا لمن أداها. كما نقول مثلا صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الحرج عن الآخرين، لكن الذي يؤديها له هذا الثواب، الذي يؤديها له هذا الثواب. لكن قال الفقهاء، وهو مذهب الشافعي ومذهب كثيرين، أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز ذلك. فينبغي منا أن لا نهمل هذه السنة النبوية أمر الأضحية، وأن نراعي فيها الشروط، وأنها تذبح بصفة كذا بوقت كذا. لأن اليوم كثير كثير ممن يدعي أنه يأخذ من الناس الأموال للأضاحي يذبحونها في غير وقتها، أو يذبحون على غير صفتها. فلذلك ينبغي منا جميعا أن نحذر وأن ننبه الناس عن هذه الأمور. ومما ينبغي أن نذكر في آخر هذه المحاضرة، أن نذكر أمرا مهما يتعلق، أنه من أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة، يعني أول ذي الحجة، أنه ينبغي أن لا يقلم ظفره وأن لا يقص شعره إلى أن تذبح هذه الذبيحة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه: أي هذا أمر مستحب أن لا تمس من شعرك ولا من ظفرك شيئا إلى أن تذبح هذه الذبيحة. فينبغي أحبابنا الكرام أن نتعلم هذه الأشياء حتى نكون ممن اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور اقتداء حسنا. أيها الأحبة الأكارم، وقت الأضحية يدخل إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. أما آخر وقتها فبغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، والسنة أن لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، ويجوز الذبح ليلا أو نهارا. ومن نذر أن يضحي فهذه الأضحية المنذورة لا يجوز له أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم منها من تلزمه نفقته زوجته وأولاده الصغار، لأنها أضحية منذورة. أما أضحية التطوع التي هي غير منذورة بل مسنونة مندوبة، يندب له أن يأكل منها، فإن شاء أكل الثلث وأهدى الثلث وتصدق بالثلث. قال الفقهاء: لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية نذرا كان أو تطوعا، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل مؤنة الذبح على المضحي. هذه أشياء ينبغي منا أن نتعلمها وأن نعمل بها كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا يحضرني أمر يتعلق بما ذكره الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. فما المراد بأهل بيته؟ ذهب قسم من العلماء أن المراد بأهل بيته أي الذين تلزمه نفقتهم، يعني زوجته وأولاده الصغار. وقال بعض من أهل العلم غير هذا التفسير، ذكروا ما هو أعم. أما قسم من الشافعية أول هذا التأويل، فمعناه إذا كان رجل معه زوجته وأولاده الصغار في بيت واحد وأراد أن يذبح الأضحية، ففي حقهم جميعا تكون سنة على الكفاية. فإذا قام بهذا أي بالذبح هذا الرجل، سقط الطلب عن الآخرين فيكون سنة على الكفاية. فإذا ذبح هو يسلم الباقون من الكراهة، أما الثواب فيكون له لمن أدى هذه الأضحية طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فينبغي منا معشر المسلمين أن نعمل بأحكام شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. كذلك مما ينبغي أن نذكره كيف كان حال السلف الصالح في العشر من ذي الحجة. روى الدارمي في مسنده: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، من كثرة ما يفرغ وقته لطاعة الله في هذه الأيام. وروى أبو نعيم في الحلية أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. وكانوا ينوعون من العبادات في عشر ذي الحجة. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي معن أنه قال: رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر. وفي تذكرة الحفاظ أن الحافظ ابن عساكر كان يلازم الاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. ما شاء الله. يعني كان يعتكف في العشر من ذي الحجة في المساجد كما كان يعتكف في رمضان. وإن استطعت يا أخي أن تكون من الحجاج والمعتمرين فهذه غاية عظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. فلنبادر جميعا إلى اغتنام الخيرات قبل الموت، فإن أنفاسنا معدودة ولا بد أن يتم العدد، والموت آت لا ريب، والقبر ينتظرنا لا شك، والسلامة لا يعدلها شيء، وطريق النجاة معروف وهو التمسك بعقيدة أهل الحق مع العلم والعمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ. فقط سؤالين يعني بالنسبة للأضحية عن الميت، والسؤال الآخر إن كان يعني هناك أولاد فوق البلوغ يعني بالغين في البيت، فما حكم الأضحية عنهم؟
0: بالنسبة للأضحية عن الميت، السادة الشافعية تقول إن كان قد أوصى يضحى عنه، إن لم يكن قد أوصى لا نضحي عنه، ولكن لنا أن نضحي عن أنفسنا ثم نهب ثواب هذا العمل لهذا الميت. وذهب قسم آخرون من أهل العلم أنه يجوز لنا أن نضحي عن الميت. بالنسبة للسؤال الثاني عن الأولاد البالغين، فيما ذهبنا إليه من التفسير عن معنى أهل بيته أن يذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، قلنا أي من تلزمه نفقتهم كالزوجة والأولاد الصغار. هل الأولاد البالغون يدخلون في هذا؟ على هذا التفسير لا يدخلون. على تفسير آخر أنهم ما داموا في بيته وهو ينفق على بعضهم من باب اللزوم على الأطفال ومن باب التبرع على الكبار، فعلى هذا القول لبعض العلماء يجزئهم ذلك، يسلمون من الكراهة. وهناك قول ثالث للعلماء في تفسير أهل بيته أنهم الأقارب الذين هم ضمن داره، لو كان هو لا يلزمه أن ينفق عليهم لكن أراد أن يذبح عن كل من في داره، على هذا القول يجزئه ذلك. فاختلف العلماء في مراد أبي أيوب في كلمة أهل بيته على هذه الأقوال الثلاثة. نعم،
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذه المعلومات التي زودتنا بها، معلومات مهمة جدا يعني، ونحن على أبواب شهر ذي الحجة، فإن شاء الله يعني نطبق ما سمعنا. بارك الله بكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر الساعة 11:55 دقيقة، نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صفو يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

تحية لكم. أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحرب على إيران أعادت رسم توقعات الموازنة الفيدرالية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة الضغوط التضخمية. وقال تشالمرز أن الحكومة حسمت خلال الأشهر الماضية تعديلاتها على الضرائب وسياسات الإسكان، بما في ذلك تقليص الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين بهدف تحقيق ما وصفه بالعدالة بين الأجيال. كما دافع عن زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروع غواصات أوكس النووية، معتبرا أن الأمن القومي والاقتصادي أصبحا مترابطين في ظل عالم أكثر خطورة وفق تعبيره. أعلنت شركة إنستراكتشر المالكة لمنصة كانفاس التعليمية توصلها إلى اتفاق مع القراصنة المسؤولين عن أكبر اختراق إلكتروني طال قطاع التعليم، بعد الاستيلاء على بيانات آلاف الطلاب والموظفين في جامعات ومدارس عالمية، من بينها 122 مؤسسة أسترالية. وشمل الاختراق أسماء الطلاب وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهويات ورسائل خاصة من دون الاستيلاء على كلمات المرور أو البيانات المالية. ورجح خبراء أمن إلكتروني أن تكون الشركة قد دفعت فدية لمجموعة شايني هانترز التي طالبت بمبالغ تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي. أهلا بكم أعزائي من جديد، والآن أصل إلى الأخبار الدولية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تعد الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017، تمهيدا لقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تركز على الحرب على إيران والتجارة الدولية وتايوان وأزمة مضيق هرمز. ورافق ترامب في زيارته عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، بينهم إيلون ماسك وتيم كوك، في إشارة إلى الطابع الاقتصادي والتجاري للقمة، وسط حديث عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. في الغضون ألمح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إلى احتمال انضمام تركيا وقطر إلى اتفاق دفاعي مشترك يجري التحضير له بين باكستان والسعودية، بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي في ظل استمرار التوترات والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. على جبهة لبنان، صعدت الدولة العبرية هجماتها على لبنان، حيث استهدفت غارات إسرائيلية 3 سيارات على الطريق الدولي بين بيروت والجنوب، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان وفق وزارة الصحة اللبنانية. كما توسعت الغارات لتطال بلدات عدة في الجنوب بينها المنصوري وبرعشيت وشقرة. في الأثناء تواصل المقاومة في لبنان عملياتها ضد القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية، مؤكدة رفضها أي مفاوضات مباشرة مع دولة الاحتلال وتمسكها بسلاحها خارج أي تسوية سياسية. ويأتي هذا التصعيد عشية انطلاق جولة مفاوضات مباشرة في واشنطن بين لبنان والدولة العبرية، وسط مطالب لبنانية بوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. اقتحم وزير النقب والجليل في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق وسرلوف باحات المسجد الأقصى المبارك قبيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، ودعا وسرلوف المستوطنين إلى اقتحام الأقصى ضمن ما سماه الثورة التي يقودها من أسماه بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير. وتتزامن هذه الدعوات مع استعدادات لمسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس الشرقية، وسط توقعات بمشاركة نحو 50,000 مستوطن ورفع شعارات لهم. فلسطينيا أدانت حركة المقاومة الفلسطينية هذا الاقتحام، مؤكدة أن سياسة الاحتلال لن تغير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية. كما أدانت دولة قطر الاقتحام ووصفته بأنه استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي. أعزائي المستمعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أستحفظكم الله تعالى أينما كنتم في كل مكان. إلى اللقاء.

0: Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said what means, whoever relieves a Muslim from one of the worldly distressing matters, Allah will relieve him from one of the distressing matters of the day of resurrection.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى.

عظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر

ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة فليس ركنا للعمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة، والله تعالى أعلم وأحكم.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

تحية لكم. أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحرب على إيران أعادت رسم توقعات الموازنة الفيدرالية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة الضغوط التضخمية. وقال تشالمرز أن الحكومة حسمت خلال الأشهر الماضية تعديلاتها على الضرائب وسياسات الإسكان، بما في ذلك تقليص الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين بهدف تحقيق ما وصفه بالعدالة بين الأجيال. كما دافع عن زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروع غواصات أوكس النووية، معتبرا أن الأمن القومي والاقتصادي أصبحا مترابطين في ظل عالم أكثر خطورة وفق تعبيره. أعلنت شركة إنستراكتشر المالكة لمنصة كانفاس التعليمية توصلها إلى اتفاق مع القراصنة المسؤولين عن أكبر اختراق إلكتروني طال قطاع التعليم، بعد الاستيلاء على بيانات آلاف الطلاب والموظفين في جامعات ومدارس عالمية، من بينها 122 مؤسسة أسترالية. وشمل الاختراق أسماء الطلاب وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهويات ورسائل خاصة من دون الاستيلاء على كلمات المرور أو البيانات المالية. ورجح خبراء أمن إلكتروني أن تكون الشركة قد دفعت فدية لمجموعة شايني هانترز التي طالبت بمبالغ تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي. أهلا بكم أعزائي من جديد، والآن أصل إلى الأخبار الدولية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تعد الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017، تمهيدا لقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تركز على الحرب على إيران والتجارة الدولية وتايوان وأزمة مضيق هرمز. ورافق ترامب في زيارته عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين بينهم إيلون ماسك وتيم كوك، في إشارة إلى الطابع الاقتصادي والتجاري للقمة وسط حديث عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. في الغضون ألمح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إلى احتمال انضمام تركيا وقطر إلى اتفاق دفاعي مشترك يجري التحضير له بين باكستان والسعودية بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي في ظل استمرار التوترات والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. على جبهة لبنان، صعدت الدولة العبرية هجماتها على لبنان، حيث استهدفت غارات إسرائيلية 3 سيارات على الطريق الدولي بين بيروت والجنوب، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان وفق وزارة الصحة اللبنانية. كما توسعت الغارات لتطال بلدات عدة في الجنوب بينها المنصوري وبرعشيت وشقرة. في الأثناء تواصل المقاومة في لبنان عملياتها ضد القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية، مؤكدة رفضها أي مفاوضات مباشرة مع دولة الاحتلال وتمسكها بسلاحها خارج أي تسوية سياسية. ويأتي هذا التصعيد عشية انطلاق جولة مفاوضات مباشرة في واشنطن بين لبنان والدولة العبرية وسط مطالب لبنانية بوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. اقتحم وزير النقب والجليل في الحكومة الإسرائيلية يتسحق وسرلوف باحات المسجد الأقصى المبارك قبيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، ودعا وسرلوف المستوطنين إلى اقتحام الأقصى ضمن ما سماه الثورة التي يقودها من أسماه بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير. وتتزامن هذه الدعوات مع استعدادات لمسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس الشرقية وسط توقعات بمشاركة نحو 50,000 مستوطن ورفع شعارات لهم. فلسطينيا أدانت حركة المقاومة الفلسطينية هذا الاقتحام، مؤكدة أن سياسة الاحتلال لن تغير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية. كما أدانت دولة قطر الاقتحام ووصفته بأنه استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي. أعزائي المستمعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أستحفظكم الله تعالى أينما كنتم في كل مكان. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: بدك تقدم طلب فيزا لتجيب مرتك، أو بدك تجيبي خطيبك على أستراليا، بدك تقدم طلب زيارة لأمك وأبوك بس مش عارف من وين تبلش وأي فيزا تقدم؟ تابعونا كل أسبوع يوم الاثنين بعد أخبار الساعة 8 الصبح ببرنامج Immigration Insights مع خبير الهجرة القانوني الأستاذ باسم حمدان، المتخصص في شؤون الهجرة والجنسية وصاحب الخبرة الطويلة بخدمة الجالية، على الهواء مباشرة وعبر الفيسبوك واليوتيوب أيضا. بيشرح لك آخر التحديثات من دائرة الهجرة الأسترالية، شو هي أنواع الفيز، الشروط، القوانين والإجراءات بلغة بسيطة وواضحة، وبيقدم لك نصائح مهمة بتساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. برنامج Immigration Insights يعاد بثه كل يوم خميس بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين من إذاعة الجالية الإسلامية، نتمنى لكم يوما مباركا إن شاء الله تبارك وتعالى، ويسعدنا أن نلتقي وإياكم في هذا اليوم مع الأستاذ باسم حمدان اللي هو غني عن التعريف. الأستاذ باسم حمدان خبير الهجرة، المحامي اللي عنده باع طويل بهذه الأمور التي تتعلق بالهجرة وقوانين الهجرة الأسترالية وما إلى ذلك، لحتى يحدثنا بمواضيع بتهم الجالية وبيعطينا نصائح للجالية الإسلامية والجالية العربية والجالية بشكل عام فيما يتعلق بمواضيع تتعلق بالهجرة، من أنواع الأبليكيشنز، من أنواع التأشيرات اللي هي تمنحها الحكومة الأسترالية سواء للاجئين أو غير اللاجئين أو القادمين إلى أستراليا. أستاذ باسم أهلا وسهلا فيك بإذاعة الجالية الإسلامية.
2: يا السلام عليكم لإلك أستاذ زياد للمستمعين الكرام، وأنا جدا صراحة مبسوط بالانضمام لفريق عملكم اللي هو بدول إذاعة TMFM، هي منبر منوصل فيه صوتنا والنصائح دائما للجالية العربية والإسلامية.
1: أستاذ باسم، يعني الحديث عن موضوع التأشيرات وموضوع أنواع التأشيرات اللي بتقدمها الحكومة الأسترالية للقادمين أو اللاجئين اللي بيقدموا على أستراليا، طبعا أنواع كتير متنوعة من التأشيرات، سواء من السب كلاس اللي هو 200 لل 204، سواء من التأشيرات اللي هي تتعلق باللاجئين، تأشيرة مثلا 200 للاجئين من خارج بلدهم، 201 لمن هم داخل بلدهم، 202 للذين لديهم داعم في أستراليا، و203 للحالات الطارئة. طبعا هذا جزء من أنواع التأشيرات اللي هي كثيرة جدا، يعني خاصة اللي هو بيدخل على موقع وزارة الخارجية أو الهوم أفيرز بأستراليا أو الإميجريشن، بيلاقي أنواع كثيرة، وأحيانا ما بيعرف من وين بده يبلش أو كيف بده يبلش، أو الشخص المعتمد اللي هو بيقدر بيساعده لحتى يمشي أو يسلك مسلك الصحيح لحتى يوصل للي بده إياه من دون ما يفوت بأي زواريب أو بأي مواضيع تتعلق بالاحتيال وما إلى ذلك، لأنه مؤخرا صرنا عم نشوف إشياء كتيرة. فبداية بس لحتى نفهم نحن والمستمعين، يا ريت أنت إذا كان تشرح لنا بإيجاز عن الفرق بين التأشيرات اللي هي 200 201 202 203 204.
2: يا استاذ يزد المستمعين الكرام، يمكن احنا قبل شويه قبل ما ندخل على الهواء كنا نتناقش بهذا الموضوع، موضوع انه اختيار المواضيع اللي بتهم الجاليه العربيه والاسلاميه باستراليا شغله جدا مهمه، ويمكن شفنا والمستمعين الكرام قرأوا كتير على الفيسبوك هلأ إنه في الأستراليان إمباسي بعمان إن كانت أو ببيروت أو بتركيا أو حتى إيفن بمصر فتحوا أبوابهم للتقديم معاملة اللجوء، وهذا الشيء بدي أقول أنا معاملة اللجوء تم التركيز عليه لأنه الوضع بالإجمالا بالشرق الأوسط هلأ أهلنا إن كانوا بغزة بلبنان بفلسطين يعني وكمان بسوريا، الأشخاص اللي بيكونوا موجودين داخل بلدهم اللي هم طالبين من اللجوء أو خارجها ممكن يقدموا على فيز على أستراليا، ولكن في ضوابط محددة في معايير قانونية يجب للشخص أنه يلتقي فيها قبل ما يقدم. في البداية إذا بدي أشرح عن فيزا بين 200 والمئتين وأربعة اللي هي 200 201 202 203 204 اللي بتوقع يمكن جاليتنا العربية والإسلامية بيعرفوا عن هدول الفيز بعض المعلومات لأنه زي ما بتعرف أنت هنا بشرق الأوسط وهون بأستراليا دائما اللي بصير الكلام واللغط على هذا الموضوع إنه أنا بدي أجي من برا، أنا هارب، أنا موجود فلسطيني، موجود في لبنان، فلسطيني موجود بالأردن، سوري، هارب طالع على تركيا، كيف الطرق اللي ممكن أجي فيها؟ الطرق القانونية اللي هي زي ما حكينا من فيزا 200 ل 204 بدي أقول المعايير اللي أو الكرايتيريا اللي لازم الشخص يلتقي فيها عشان يقدم على هاي الفيز اللي هو التسجيل مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR. So الشخص لما يكون خارج البلد تبعه ومسجل بالUNHCR في يقدم على فيزا 200 202 203 حتى إذا 204 وبستثني منها 201 اللي بعد شوي راح أتكلم عنها.
1: نعم.
2: الفيز هدول الشخص ممكن إنه يجي هنا على أستراليا إما عن طريق الترشيح من المفوضية السامية لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR اللي هي في فيزا رقم 200، يعني شخص بدي أقول فلسطيني على سبيل المثال أو شخص سوري موجود في لبنان طالب لجوء مع ومسجل الملف تبعه مع UNHCR بيقدر يقدم على فيزا على أستراليا هنا إذا كان الاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين إنه أنا في شيء لأقارب في أستراليا وحاب أطلع على أستراليا هناك، بتيجي UN بترشح له بعض الدول ممكن يكون من ضمنها أستراليا بيقدر يجي هون على أستراليا، هم بيكونوا متكفلين بكامل المصاريف. هذا بالنسبة لفيزا 200.
1: أوكي، يعني هون بالنسبة لموضوع طالب اللجوء اللي بدي يقدم على اللجوء، أي شخص بيقدر يقدم من دون ما يكون عنده أي لنقول خلفية معينة أو من دون ما يكون عنده حدا بده يكفله أو من دون ما يجي بده يقدم على شركة معينة؟
2: أي شخص هو بدي أقول تعريف طالب اللجوء الشخص اللي وجد سؤال جميل أستاذ زياد، تعريف اللاجئ هو الشخص اللي خارج بلده وما بيقدر يجي على البلد اللي هو طالب منها اللجوء لأنه إذا رجع رح يصير في اضطهاد وعلى وخطر على حياته بناء على دينه أو العرق تبعه أو الجنسية أو انتماء لجماعة سياسية معينة أو انتماء لجماعة اجتماعية معينة. فالشخص اللي بنطبق عليه تعريف اللاجئ تحت القانون الأسترالي عام 1958 إذن هو طالب لجوء، هو ممكن يقدم على أحد الفيز هاي اللي هلأ قاعدين نشرح عنهم.
1: عفوا سؤال هون، حتى كمان من دون ما يكون من أي بلد يعني
2: يعني أي شخص خايف يرجع على الدولة اللي هو جاي منها؟ ولما نحكي إحنا هيك بدنا نراعي أستاذ زياد إنه البلدان اللي بيكون فيها نسبة الأمان عالية وفيش فيها ظروف بدو سياسية أو ظروف عسكرية يعني حروب، هون من الصعب إنه يجي هون على أستراليا على فيزا لجوء، ولكن ممكن يقدم. وهنا الفرق بده يكون بين حق التقديم وحق إعطاء الفيزا. حق التقديم هذا مكفول لجميع الأشخاص اللي خارج بلدهم وعندهم إيقان إنه ما بيقدر يرجع عليها، ولكن حق إعطاء الفيزا هو فقط مكفول لداعية الهجرة. يعني داعية الهجرة هنا بأستراليا، والحكومة الأسترالية هم كل سنة بينزلوا البادجت تبعتهم اللي ممكن كم شخص لاجئ بدهم يجيبوا على أستراليا هنا. سو حق التقديم للجميع، ولكن حق إعطاء الفيزا للحكومة الأسترالية، وهذا اللي بعد شوي كمان حنتكلم عنه اللي هو في حالة الاحتيال. هلا فيزا رقم 202 هي شبيهه لفيزا رقم 200، ولكن الفرق بينها وبين فيزا 200 انه الشخص بده يجي على استراليا هنا ممكن يتم كفالته عن طريق احد اقاربه هون باستراليا. بالقانون مش لازم يكون درجه اولى، ولكن احنا دائما بنفضل انه الشخص اذا كان الكفيل تبعه باستراليا هنا وبده يقدم على فيزا 202 يكون درجة أولى، لأنه الحكم الأسترالي أو دائرة الهجرة بتعطيه الأولوية إنه يجي هنا لما يعملوا البادجت كل

0: شخص ممكن يقدم لا أم أخوه أخته، ممكن يكون أحد الأبناء أو أحد الوالدين يقدم له إذا كان هو لاجئ في دولة أخرى ومسجل مع الـ UNHCR، ممكن يعبي الطلبات تبعته أونلاين عن طريق الإيمي أكاونت. وبتوقع كثير من المستمعين بيعرفوا شو هو الإيمي أكاونت، اللي هو الحساب الشخصي على موقع دائرة الهجرة اللي ممكن أي شخص ينشئ باسمه ويصير التواصل عن طريق هذا الإيمي أكاونت والتقديم على الفيز.
1: يعني بكل الأحوال سواء بال 200 أو 202 وما بعدها اللي حكيت عنهم، لابد أنه بده يكون هو مسجل مع المفوضية السامية
0: UNHCR. نعم لازم يكون مسجل فيها، بستثني منها فيزا 201 سواء فيزا 200 202 203 204. هذول الأشخاص لازم يكونوا خارج بلدهم ولازم يكون مسجل مع الـ UNHCR. طيب اللي هي المفوضية السامية للحقوق.
1: طيب فإذا أستاذ باسم، تسجيل عبر الـ UNHCR هو الشخص بده يسجل بنفسه.
0: نعم.
1: وبيقدر بيسجل أي شخص على الموقع.
0: هو في كل دولة بتختلف. عادة بتقول السوريين مثلا الموجودين في لبنان أو موجودين بالأردن في أو موجودين بتركيا في مكتب للأمم المتحدة اللي هو الـ UNHCR. ممكن يتواصلوا معهم، إذا ببحث على الجوجل حيلاقي في لهم أرقام تليفونات، في لهم عنوان، وفي كمان لهم إيميلات. ممكن يتواصل معهم يحكي لهم أنه أنا موجود الآن على سبيل المثال في الأردن، وأنا لاجئ سوري أو لاجئ فلسطيني موجود بالأردن وبدي أسجل على أو مع الـ UNHCR. بدي أقول أستاذ زياد للأسف إنه أو عشان الأوضاع الأمنية بالشرق الأوسط من سيء إلى أسوأ، وهذا للأسف الواقع. نسبة اللاجئين بلشت تعلى أو الأرقام بلشت تعلى بشكل جدا كبير. صار في حالات الآن الناس الموجودين في مصر مقدمين على الـ UNHCR عشان يأخذوا موعد معهم، بس يحكوا معهم الـ UN عشان يسجلوهم أكثر من 8 شهور. سو في عنده 8 شهور انتظار عشان يجي الموعد عشان بس يتكلم مع الـ UNHCR، هذا قبل ما يقدم على الفيزا الأسترالية، قبل ما يتواصل مع دائرة الهجرة الأسترالية. فهنا الأمور بلشت صراحة يعني بدي أقول يصير فيها شوية تعقيد، ولكن إحنا مهمتنا أنه نشرح الطرق الوحيدة والآمنة اللي ممكن الشخص يجي فيها هون على أستراليا. سو فيزا 200 202 203 204 نفس تقريبا المعايير. بدي أستثني من عندهم زي ما حكينا فيزا 201، وهذا يمكن الموضوع اللي كتير هلا ناس بتكلموا فيه، انه انا في طالع اشاعات في عندنا فيزا 201 بالقانون بتحكي بتقول انه فيك تقدم على اللجوء على استراليا وتيجي هون على استراليا، ممكن الحكومه الاستراليه او دائره الهجره الاستراليه تعطيك فيزا 201 وانت داخل البلد اللي طالب منه اللجوء وما تكون مسجل بالـ UNHCR. هذا هنا بالقانون هو فعليا هذا موجود، ولكن هل ممكن احد ياخذ هذه الفيزا؟ نعم، ولكن بشروط جدا جدا صارمه ومش بالاوضاع اللي احنا قاعدين نشوفها هلا بالشرق الاوسط. بدي اقول انه فيزا 201 إن وجدت هاي الفيزا للأشخاص اللي ساعدوا، وهذا على سبيل المثال اللي ساعدوا القوات الأسترالية والقوات الأجنبية لما كانوا operating أو كانوا هم في عندهم عمليات إن كانت حفظ سلام أو كانت عسكرية في الشرق الأوسط،
1: يعني مثل اليونيفيل بلبنان مثلا،
0: وزي الحكومة الأسترالية الجيش الأسترالي لما دخل بالأوضاع بالعراق بال2003. في ناس ساعدهم هناك إن كانوا مترجمين، إن كانوا أشخاص مثلا أمنوا لهم السكن أو ساعدوهم بشغلات كثيرة كان أخلاقيا من القوات العسكرية الأسترالية والحكومة الأسترالية إنه ما تسيب هدول الناس بالعراق ويجوا هنا على أستراليا ويخلوا هذولك الأشخاص يواجهوا مصيرهم. لأنه بتعرف أنت الأشخاص هذول بصير عليهم خطر بدي أقول دبل أو الضعف لما هو يكون ساعد قوات عسكرية أجنبية.
1: وهيدول غالبا أستاذ باسم بيكون في عندهم يمكن شو اسمه شيء من recommendation from that authority أو from that part of the يعني of the Australian government اللي كانوا بهديك البلد.
0: في أنا

0: بس التقيت معاهم خاصة بحرب العراق والأوضاع لما صارت بسوريا، أجوا على أستراليا بالطيارات العسكرية الأسترالية نقل، يعني طيارات نقل الجنود، طبعا أعطاهم الفيزا وهم جوا سوريا وهم جوا لبنان جوا العراق وجابوهم معهم هنا. ليش؟ لأنه أجين بقول إنه كان أخلاقيا على القوات العسكرية إنه ما يسيبوا الحكومة الأسترالية ما تسيب هدول الأشخاص يواجهوا مصيرهم. ففي حالات جدا نادر وحالات جدا محدد ممكن الأشخاص يأخذوا فيها هاي الفيز، مش بالأوضاع اللي إحنا قاعدين نشوفها هلا في الميدل إيست.
1: يعني أي شخص مثلا بده يقدم على 201 إذا كان بداية منه من ضمن هذا الإطار ما يفكر أبدا إنه إذا كان حدا بده يقول له قدم على 201 بده يمشي حاله، لأنه هو ليس من هؤلاء الأشخاص اللي ساعدوا القوات الأسترالية أو الحكومة الأسترالية ببلدهم بوقت اللي هو كان البلد تحت
0: 100%. وهنا بفتحنا الباب أستاذ زياد مستمعي الكرام إنه وبتوقع بطريقة الشرح الآن بين فيزا 200 201 202 203 204، وين الفيزا اللي ممكن المحتالين يحاولوا إنهم يمروا من خلالها، أو الشغلات أو الوعود الكاذبة من المحتالين إنهم يفوتوا عن طريقها عشان يخلوا الأشخاص يجهن على أستراليا ويوهموهم أو يعيشوهم بالوهم الكبير. أكيد بدنا نقول فيزا 201. ليش؟ لأنه الأوضاع إن هلا بالشرق الأوسط الأوضاع الأمنية مش كثير بتقول مستقرة، ففي كتير ناس عالقين جوا لبنان جوا سوريا جوا أهنا كمان موجودين بغزة وفيش عندهم جواز سفر، مش قادر يطلع، في خطر على حياته، الوضع الأمني هناك جدا سيء، وبدخل من ضمنهم كمان الناس اللي موجودين باليمن، الأوضاع جدا سيئة، ما فيش معي جواز سفر، مش قادر أطلع، انتقلت جوا البلد هذا إن كانت سوريا، الناس اللي بالشمال راحوا على الجنوب، اللي بالوسط راحوا طلعوا على الشمال، بدي يجي هون على أستراليا، في عندهم أهل هنا، هون صار في بدي أقول مدخل كبير للأشخاص إنهم يفوتوا عن طريقه ويبلشوا يحتالوا على الناس ويعطوا الوعود الكاذبة. في أنا ويمكن الدولة اللي ثار هذا الموضوع إنه أنا شخصيا صراحة كل ما أفتح السوشيال ميديا وبتوقع حضرتك زياد والمستمعين الكرام كل ما أفتح هل تريد بالقدوم أو هل ترغب بالقدوم إلى أستراليا، الحكومة الأسترالية الآن تحتاج إلى 20,000 لاجئ للعمل في المناطق الريفية وإلى آخره. هدول الإعلانات
1: هاي نقطة كتير كتير مهم أستاذ باسم. يعني اليوم حقيقة مثل ما عم تحكي أنت موضوع أنه لفت النظر والانتباه للناس خاصة يعني اللي هني عم بيحاولوا عم بيفكروا أن يجوبوا أشخاص من برا أو عندهم تواصل مع أشخاص من برا، اليوم موضوع الاحتيال كتير كتير مهم أنه ننبه الجالي، وهي خدمة حقيقة. يعني نحن أنا يعني شخصيا أثمنها لك أنه عم بتضوي كتير عليها، بدنا نضوي كتير عليها، لأنه اليوم مثل ما عم تسمع وحصلت يعني في حوادث، يعني أنا شخصيا ويمكن أكيد هلأ أنت كمان بتحكينا بعض هذا، ومؤخرا أنا شفت على السوشيال ميديا مثل ما قلت بعض الممثلين اللي هن معروفين
0: وبارزين
1: أنه هل هو هذا شغل AI ولا شغل ما بعرف، بس أنه اليوم الشخص اللي هو بده يطلع أو بده يحاول أن يفتش على مستقبل أفضل لإله لعائلته ولأولاده، مثل ما بقوله غريق بتعلق بأشي.
0: يا هنا بكلام جدا صراحة حقيقي أستاذ زياد، وكنت بدي أتطرق له هذا الموضوع إنه بيستعملوا الأشخاص، وقبل الهواء يمكن حكيت أنا قلت لك إنه وهذا ليس على سبيل المدح ولكن للتنبيه إنه المحتالين دائما بيكون في عندهم درجة ذكاء الآي كيو تبعهم ترى بيكون جدا، وهذا شيء بعلم الإجرام موجود دائما، القتل المتسلسل اللي عندهم التسلسل بالقتل أو المحتالين اللي بيختاروا الشريحة معينة أو طبقة معينة عشان ينفذوا بدأوا أعمالهم الاحتيالية عن طريقها بيكون عندهم نسبة ذكاء عالي جدا، وفي عندهم ترتيب للأمور يمكن أكثر من أي شخص عادي، وهنا بده يصير الحذر من عندهم. يعني استعمال إن كان عن طريق AI أو كان حقيقي، ممثلين معروفين وكبار بيطلعوا بيحكوا إنه إحنا أخذنا الجنسية الأسترالية وإحنا خارج البلد ولا آخره، وتزييف الحقائق ونشر إعلانات مزيفة بيخلي الناس يشوفوا بريق أمل أو بدي أقول بعيد ولكن وهمي. هذا الحكي مش موجود، مستحيل تأخذ الجنسية الأسترالية وإنت خارج البلد إلا بحالات شبه نادرة، ويمكن نتطرق له بحلقة تانية لكيف الشخص ممكن يحصل على الجنسية، بدناش نتوه الموضوع، ولكن بدي أقول مستحيل تأخذها وأنت برا الجنسية. بس الناس صاروا يستغلوا الممثلين أو الوجوه اللي معتاد الأشخاص إنهم يشوفوها عشان يعشموهم ويخلوهم يدفعوا الفلوس.
1: طيب هون نحن لكان أستاذ باسم، نحن دورنا ودورك أنت ودور كل الاختصاصيين اللي هن بموضوع الهجرة والقضايا التي تتعلق بالهجرة، إنه السؤال الأول نحن حكينا عن أنواع، يعني جزء بسيط من التأشيرات اللي هي تأشيرات اللجوء سجل عند المفوضيه الأمم المتحدة، بعدين بده يقدم التقديم. لكن قبل ما نحكي عن موضوع هدول الأشخاص اللي هن عم بيروجوا لهيك شغلات وما يكونوا ضحية، هذا الشخص اللي بده يقدم ما بده يقدم عن طريق شخص معتمد، كيف بده يعرف؟
0: هلا بكل بساطة دائما التعامل يكون مع طريق عن طريق شخص أو مع شخص أو مكتب أو دائرة تكون معترف فيها بالحكومة الأسترالية. هنا عن طريق بكل بساطة اللي هم مارا اللي هي المفوضية، أو بدي أقول الدائرة المسؤولة عن وكيلين الهجرة، أو مثلا على سبيل المثال لو سايتي اللي هو نقابة المحامين اللي ممكن أنت عن طريقها تشيك بكل بساطة اسم هذا الشخص، هل هو مسجل هون بأستراليا أو مش مسجل. الشخص اللي مش مسجل يجب الحذر بالتعامل مع هدول الأشخاص، إن كانوا مكاتب أو إن كانوا أشخاص عاديين. الحذر هون بدي أقول لا يعني أنه الجميع حيكون بدي أقول محتلين، ولكن الشخص قبل ما أنت تيجي تدفع له فلوس أو تيجي تتعامل معه بده يكون الكلام منطقي. هذا قبل ما أبلش أنا أبحث هل هذا الشخص مسجل، هل أنا ممكن أحاسبه قانونيا ولا لا. حق التقديم مكفول للجميع. إذا أجا لك أنه أنا بقدم لك على المعاملة بتعطيني مبلغ هل أد 10,000، وبعد شوي حنتطرق لأمثلة صارت بأرض الواقع بالأسابيع الفائتة هاي. إذا شخص أجا وعدك قال لك أنه أنا بقدم لك على الفيزا وبجيب لك خلال أسبوع أو أسبوعين رقم ملف، أو بجيب لك أنا رسالة من دائرة الهجرة أنه استلموا معاملتك، هذا شيء طبيعي. أي شخص ممكن يقدم على الفيزا، ممكن شخص مش منطبق عليه أي شرط وهو خارج أستراليا يقدم على فيزا 201 على سبيل المثال اللي هلأ قاعد بصير مع أهلنا بسوريا. كثير في ناس قاعدين ونخدعوا وقاعدين بيقدموا على هاي الفيزا، دائرة الهجرة بياخذوا ملفهم بيعطوهم رقم ملف، لأنه قانونيا لازم دائرة الهجرة تدرس كل طلب بيدخل عليها بغض النظر إذا الشخص بنطبق عليه القانون إعطاء الفيزا أو لا. لأنه ليش حكيت أستاذ زهود أطرق سريعا على بهامش الموضوع، في اثنين متطلبات بالقانون عند التقديم وعند إعطاء الفيزا. أي شخص ممكن يقدم على فيزا 201 إن كان داخل بلده أو خارج بلده، إن كان مسجل باليو أن أو مش مسجل باليو أن HCR بس، ولكن هل حيأخذ الفيزا؟ لا. إلا في حالات نادرة اللي قبل شوي إحنا طرقناها وشرحناها. وعود هدول الأشخاص إنه أنا بجيب لك رقم ملف وبخلي دائرة الهجرة تستلم ملفك وإلى آخره، هذا الشيء مش موجود وبعيدا كل البعد عن الواقع. والأشخاص كمان اللي بيدعوا إنه لهم علاقات بالسفارة الأسترالية بالحكومة الأسترالية باليو أن، لهم علاقات بجمعيات هون بأستراليا، كل هدول الأشخاص مش لازم تصدقهم إلا إذا انت بحثت عن اسمائهم في مارا. ويمكن بعد الحلقه كمان مشكورين استاذ زياد اعطيك هذول التو ويب سايتس اللي ممكن انه الشخص بكل بساطه بتحط اسم الشخص هذا بيبين لك هل هو مسجل او مش مسجل. ليش التفضيل انه هذول الاشخاص يكونوا مسجلين؟ لانه بكل بساطه احنا قانونيا ممنوع نعطي اي نصائح خاطئه. قانونيا اذا احنا ارتكبنا اي بدي اقول فعل منافي للقانون او مخالف للقانون بيتم محاسبتنا. انا اذا اجيت على سبيل المثال شخص مسجل مع بالوسايتي كمحامي او كوكيل هجره في المارا وعمل ارتكب مع شخص خطأ، يعني ممكن زود كتير عليه فلوس، أعطى وعود كاذبة أو إلى آخره، أو وداله ملف ما في أمل أنه ينجح. هنا في عندك دائرة، في عندك جهة ممكن تتواصل معها وتخليهم يحاسبوه هذا الشخص اللي هو يرجع لك فلوسك، ممكن يعطيك تعويض عليها على النصائح الخاطئة اللي أعطاك إياها والوعود الكاذبة. ممكن أنه أنت تساهم بتأمين الكوميونتي تبعنا اللي هو تمنع هذا الشخص انه يعطي وعود كاذبه اخرى لاشخاص اخرين. سو بدك تساهم بانك تكون عضو فعال بالكوميونتي كمان وتوقف هذول الاشخاص عند حدهم. فهنا بنقول دائما نتعامل مع اشخاص معتمدين ان كانوا داخل استراليا او في كمان اشخاص معتمدين خارج استراليا. والطريقه التشيك على هذول الاشخاص او انه انا اشوف هل هم مسجلين ولا لا جدا سهله بعد الحلقه زي ما حكيت.
1: استاذ باسم، سؤال اللي بينطرح هلا، برايك ليش الناس بيلجأوا للتعاون مع وسطاء غير قانونيين للحصول على هذه التاشيرات؟
0: صراحه استاذ زياد انت حكيت كلمه جدا جوهريه يمكن اختصرت كثير شغلات. الغريق بتعلق باشياء، هذا هو يعني اشخاص. وانا يمكن من ضمن حكي من بدايه الحلقه حكيت ما بلوم نهايه هذول الاشخاص اللي بتم خداعهم، لانه انا في عندي كثير حالات صارت انه اجتني هذيك يوم يمكن قبل 3 أسابيع اخت من سوريا بتقول لي باسم انا حولت 51 الف دولار نعم لدوله معينه عشان بدهم يجيبوا. قالت لي بس صدقني انا وطبعا هي كبير كثير بالعمر يعني تجاوزت ال 65 70، بتقول لي باسم انا ابني موجود في سوريا هناك ووعدت انه هو عائلته يجوا وبنتي تم قتلها بسوريا وصفى عندي هذا الولد وهو زوجته واولاد طلبوا من عندي المبلغ حولته. قالت لي هيلو اكثر احنا من شهر مش قادر اصل لهذا الشخص ولا عارف شو بدي اعمل. قالت لي صدقني كان معي شويه ذهب هون بعتهم، بعت كل شيء عشان اقدر. قلت لها اوكي في عندك ادله على التواصل وهيك في عندك؟ قالت لي يا خلاني اوقع على ورقه وهيك. قلت لها جيبي لي اياهم يوم النيكست داي او اليوم الثاني. اجتني استاذ زياد مستمعين الكرام جبت لي اوراق فيهم الكونسل ريت مع شويه فواتير للكهرباء ولا مش عارفه يعني ليش. انا قلت انه هم هدول في عندهم طبقه من اللي بدي اقول هدول الطبقه اللي بيحتالوا على الناس، في عندهم يعني بدي اقول هاي ليفل من الجشع او النسبه عاليه من الجشع والهذا اللي يختاروا طبقه معينه. انه انا ست واحترامي طبعا للجميع أهلنا إن كانوا هون أو برا، المستمعين الكرام، إنه شخص بيوصل بعد الستينات سبعينات ما بيعرف يستخدم الإنترنت، صعب تفهمه أنا إنه عندك هذا اللينك وشوف هل هذا شخص مسجل ولا لا. اللغة الإنجليزية هذا من أكثر الشغلات اللي ممكن يواجه الأشخاص صعوبته بالتواصل، ما بقدر يقرأ الإنجليزي أو يفهمه.
1: بنجيب لك إياه ونعمل لك ونسوي. بس هو هاي الإمرأة هون في أستراليا يعني تم الاحتيال عليها من داخل أستراليا،
0: من داخل أستراليا، ولكن هو شخص برا. فقالها أنه هو شو اللي صار بالضبط. ابنها اتواصل معها وقالها ترى في واحد في دولة فلانية هو طلع ناس وولا آخره وهيك ودلها صوره وهو مع رئيس الوزراء البنيزي وولا آخره وهيك. طبعا الصور بينات فيك يعني مش حقيقية من عن طريق الفوتوشوب، ولكن القصد أنه قدر يفوت عليها مش قاد ما بتقدر تقرأ وتكتب، ولكن هي فيها تشوف لما تشوف أنه هو قالها أنه أنا على تواصل مع الحكومة الأسترالية، ويشوف أنه هو عنده صور مع رئيس الوزراء ومع نواب ولاخيك من اللوك تبعها من الهيئة تبعتها جنيوان. فهي وإن كان هي أو حدا شخص تاني بنفس وضعها حيصدق هذا الشيء. فالقصد أنه دائماً شو ما تعمل انت او تكون حذر في لو ثغرة صغيرة ممكن تتمر عليك يستغلوا حاجتك فيها اللي يقدر ينصب عليك فيها. كل اللي مطلوب من عندك تشيك باي طرق تشيك يعني. وهذا نصيحة للمستمعين الكرام وللجميع، انه انا ما في انا افوت على الانترنت، ما عندي اكسس على الانترنت، ما في اشوف اشيك والله بمارة ولوس سايتي والهدولة. تواصل مع اي شخص بيعرف هذا الشيء. ممكن اتواصل مع استاذ زياد، استاذ زياد ترى انا في عندي فلان الفلاني حكى معي من الدوله الفلانيه بده يخليني اجيب مثلا اختي او اخوي او والدي او والدتي، ووعدني اني ادفع له، وعدني اني اجيب لي فيزا بعد ما ادفع له فلوس. ممكن تشيك لي عليه، استاذ زياد حيشيك عليه. ثم بدي اقول فيش حدا عنده عذر انه يصير في نصب عليه، بخاصة هون بأستراليا المجتمع الحمد لله كتير متكافل وعندنا جمعيات يعني ممكن يجوا على أي جمعية إسلامية، أي جمعية عربية، جمعية بيروت، جمعية الأردنية مثلا على سبيل المثال، تواصل مع أي حدا. بدي الموضوع دائما يكون مفتوح للجميع إنهم هم يحاولوا يشيكوا أو يأمنوا هذا الشخص اللي بدهم يتعاملوا معه إن كان جوا أستراليا أو برا.
1: حالي هاي المرأة اللي تواصلت معك وقالت لك إنه أنا حولت 51,000 دولار، ترى آخر شيء كله تفايك وكله منه مزبوط، لا الولد إجا ولا حدا إجا، وهي المرأة ما بتعرف مع مين كانت عم تتعامل، والوراء اللي قدم لها إياه هذاك العميل اللي هو مدري من وين كانت كلها فوتوشوب وفايك. فإذا خسرت 51,000 دولار ولا الولد إجا ولا صار أي شيء من هذا الموضوع. فإذا أحبابنا المستمعين، فإذا هون هيدا حقيقة تنبيه من الأستاذ باسم، أنه اليوم مش أي شخص اليوم بيعشمكم أو بوعدكم أو بيقولكم أنه في يعني فيزا معينة أو بنقدر بنجيب لكم فلان أو قرايبكم أو اللي هو كمان أستاذ باسم في شغلة كتير مهمة أنت نبهت لإلها وأنا سجلت عندي هون، من أساليب الاحتيال أنه اليوم أسهل تأشيرة بيقدروا بيفوتوا عليها للاحتيال للناس اللي هو 201. يعني فإذا أي واحد من اللي عم بيسمعونا إذا كان اليوم قالكم أي شخص عميل في بأي بلد كنتوا أنه بقولكم أنه بجيب لكم فلان قريبكم ابنكم ولا اللي هو وبتسألوه رقم الفيزا أو بقولكم عبر الفيزا 201، هو ليس من الأشخاص اللي بينطبق عليهم المواصفات اللي حكيت عليها أستاذ باسم أنه ساعد القوات الأسترالية في بلدهم أو كان من الأشخاص، فإذا دغري عرفوا لما بقولكم 201 هذا فيك.
0: نعم مي نعم. وهنا بدي أقول أستاذ زياد بآخر 10 سنوات المقارنة بين الفيز، وبنقول كيف هذه الفيز جدا صعب الشخص يخدها، فيزا 201 فيزا 200 و202 مجتمعات آخر 10 سنوات دائرة الهجرة أعطوا 83,000 فيزا وكسور، يعني 500 وشوية سو أكثر أو قرابة 84,000 فيزا خلال آخر 10 سنوات من فيزا رقم 200 و202، بينما لا ما تجاوز 13,260 فيزا لفيزا 201. الفرق جدا كبير، فمشان هيك احنا بنقول، ولما احكي انا 13,000 يمكن يقولك اوكي الرقم شوي هذا عالي، لا مش عالي، لانه اذا بتيجي تطلع انه انا شخص عنده 5 أولاد وعنده والدته وزوجته داخلين بالمعامله، هي راحوا تقريبا 8-19 فيز سو عوائل او مجموعات معينه بيجيبوهم استخدمتهم دائره الهجره. وبدول بديش اقول حصرا على الاشخاص اللي ساعدوا القوات الاسترالية او الاخره، وهيك في حالات نادره اخرى ممكن دائره الهجره يستعملوا فيها هذه الفيزا، زي اللي صار مع اللي موجودين في أفغانستان لما بعد طالبان ما استلمت الحكم صار في ناس بلشت تهرب، طلعت الحكومة الأسترالية تصريح عن طريق المتحدث الرسمي بنيابة عن دائرة الهجرة، والوزير نفسه بهذاك الوقت طلع قال إنه إحنا بدنا نساعد الناس اللي موجودين في أفغانستان، حصة أستراليا من عندها كان 3,000 وشوية فيز وهم داخل أفغانستان، تم إعطائهم 3,000 وشوية فيز عشان يجي هون أستراليا، استعملت فيها الحكومة هون فيزا 201 إنه جوا البلد وما مش مسجلين مع المفوضية سامي الحقوق اللاجئين، وعطوهم الفيز وجابوهم هنا. سو بدي أقول إنه هذا الحق، أو إذا أنت ما عندك تقرير رسمي وكتاب رسمي من دائرة الهجرة إنه هم بدهم يساعدوا أهلنا مثلا على سبيل المثال في سوريا في غزة بفلسطين إجمالا أو بلبنان، إذا هذه الفيزا مستحيل تنعطى. سو الوعود أو ما في شخص بيقدر يجي وعدك في فيزا دائرة اللي هي فيزا 201 دائرة الهجرة مش مطلعة تصريح إنه ممكن تعطي شخص فيزا 201 وهو جوا سوريا، فإذا هو هذا إعلان مضلل ومن المستحيل يتم إعطاء الفيزا.
1: أستاذ باسم يعني الحديث معك حقيقة ممتع، لا سيما إنه اليوم المعلومات اللي عم تعطيها للجالية والمستمعين كتير مهمة، لكن ما انتبهنا على الوقت، الساعة 8:43 ونحن موعدنا ل 8:45 كنا مفتحين المجال للي بيحب يتواصل معنا، إن شاء الله تكون في لنا لقاءات تانية وحتى المواضيع اللي بدنا نحكي
0: فيها. قالك بأخذنا دائما الحديث وش الكلام لأنه مواضيع جدا فيها تشعبات وجدا مهمة زي ما تفضلت.
1: طيب اختصارا، لأنه إن شاء الله تعالى حيكون لنا لقاءات تانية الاثنين المقبل إن شاء الله بنفس الوقت بيكون كمان لنا اللقاء بمواضيع يعني متنوعة، بس بنختم بدقيقة واحدة الرسالة باختصار اللي بتحب توجهها للمستمعين اللي عم بيسمعوك في هذا الموضوع.
0: مستمعين الكرام وأهلنا اللي موجودين خارج أستراليا وداخل أستراليا هنا، إذا محتاج أي مساعدة ومش قادر تشيخ على الأشخاص اللي هم ممكن يقدموا لك المساعدة، إلجأ لأي شخص ممكن يساعدك فيها اللي تكتشف هل هدول الأشخاص حقيقيين، هل هاي اللي المعلومات اللي قاعد تتزود أنت فيها حقيقية أو مش حقيقية. إلجأ لجارك إذا عنده شوية لغة إنجليزية على سبيل المثال، بيقدر يفوت على اللينك. إلجأ لأي جمعية يتصلون على إذاعة الأصدى أستاذ زياد، لأي في أي طريقة ممكن تتشيك منها، ما تدفع لحدا فلوس، ما تكون بدي أقول طريقة
1: ما تدفع قبل ما تتأكد.
0: ودائما إحنا أمنياتنا للجميع بالصحة وإن شاء الله إنه الأوضاع بالشرق الأوسط ربنا يفرجها على الجميع، أمين يا رب العالمين. وكل التوفيق لكم أستاذ زياد بالإذاعة، ومشكورين جدا على فتح هذا المنبر بصراحة اللي ممكن إحنا نتواصل فيه مع جاليتنا يعني. نعم. العربية والإسلامية سازية تحياتي
1: حقيقة. أنا بتشكرك كتير يعني، وأنا بتشكر فضلك بأنه قبولك يعني الانضمام لنا بهذا الموضوع، لأنه نحن حقيقة مثل ما قلت لك يعني هذه امرأة واحدة، أنت ذكرت اليوم 51 ألف في مثل متايل كتير كتير كتير. فمن باب الحرص على الجالية الأسترالية، الجالية الإسلامية والعربية، أنه يكونوا حقيقة يعني ما يوقعوا فخ هدول النصابين، ويكونوا عرضة للابتزاز أو عرضة لأنه يخسروا أموالهم ومثل ما بقولوا مدخرات حياتهم هيك، بسبب أنه عدم انتباه، عدم يعني استدراك لأمر معين. وقد يكون هذا الانتباه بيكون بنصيحة صغيرة مثل ما هلأ ما أنت وجهتها للمستمعين. أستاذ باسم أنا بدي
0: أشكرك. عفو، تحياتي لكم أستاذ زياد وللمستمعين الكرام تحياتي.
1: إذن أحبابنا المستمعين، كان لقائنا مع الأستاذ باسم حمدان خبير الهجرة الأسترالية. إن شاء الله تبارك وتعالى بتكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا معنا بهذا اللقاء. إن شاء الله تعالى بيكون لنا لقاء تاني مع الأستاذ باسم. انتظرونا إلى ذلك الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدك تقدم طلب فيزا لتجيب مرتك، أو بدك تجيبي خطيبك على أستراليا، بدك تقدم طلب زيارة لأمك وأبوك بس مش عارف من وين تبلش وأي فيزا تقدم، تابعونا كل أسبوع يوم الاثنين بعد أخبار الساعة 8 الصبح ببرنامج Immigration Insights مع خبير الهجرة القانوني الأستاذ باسم حمدان، المتخصص في شؤون الهجرة والجنسية وصاحب الخبرة الطويلة بخدمة الجالية، على الهواء مباشرة وعبر الفيسبوك واليوتيوب أيضا. بيشرح لك آخر التحديثات من دائرة الهجرة الأسترالية، شو هي أنواع الفيز، الشروط، القوانين والإجراءات بلغة بسيطة وواضحة، وبيقدم لك نصائح مهمة بتساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. برنامج Immigration Insights يعاد بثه كل يوم خميس بعد العصر.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية مهما كانت احتياجاتك المحاسبية. Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
2: To MFM sponsored by the following.
6: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه. أعوذ

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني، والآن إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم. أسقطت خطط إنشاء أول برج يحمل اسم ترامب تاور في أستراليا بعد أن أعلنت الشركة المطورة للمشروع انسحابها من المشروع الذي كان مقررا إقامته في مدينة جولد كوست بكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أسترالي. وقال المطورون إن علامة ترامب أصبحت عبئا على المشروع في أستراليا في ظل الحرب على إيران والتوترات السياسية، مؤكدين أن المشروع سيستمر مع علامات فاخرة أخرى. وكان المشروع يشمل برجا بارتفاع 335 مترا ليصبح الأعلى في أستراليا، غير أنه أثار جدلا واسعا واعتراضات شعبية. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا مقاطع تظهر سائقي دراجات نارية ينفذون حركات خطرة ويقودون بسرعات هائلة في شوارع سيدني وصلت إلى 300 كيلومتر في الساعة داخل نفق M5. وأظهرت المقاطع محاولات الهرب من الشرطة والمناورة بين السيارات، ما أثار مخاوف من تعريض السائقين والمارة للخطر. وقال المتحدث باسم جمعية راكبي الدراجات النارية في أستراليا إن الشرطة تواجه صعوبة في ملاحقة هؤلاء السائقين، محذرا من أن هذه التصرفات قد تنهي حياة الشباب في لحظة. أعزائي، أنتقل بكم إلى الصفحة الدولية من الأخبار. تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بكين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة تهيمن عليها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأزمة مضيق هرمز والتوترات التجارية بين القوتين الاقتصادية الأكبر في العالم. ويأتي اللقاء وسط حديث متزايد عن دور صيني محتمل في تسهيل التفاهمات بين واشنطن وطهران في ظل تمسك بكين بخفض التوتر لحماية طرق التجارة والطاقة، مع سعيها للحفاظ على توازن دقيق بين علاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وشراكتها مع إيران. في هذا السياق أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى تحويل مسار 67 سفينة تجارية خلال الأسابيع الماضية والسماح بمرور سفن مساعدات إنسانية فقط، في وقت تواصل فيه مقاتلات أمريكية من طراز F-35 دورياتها قرب مضيق هرمز. توازيا أقر الجيش الإيراني باستعمال مضيق هرمز ورقة ضغط سياسية، مؤكدا أن السيطرة عليه تعزز موقع طهران الإقليمي وتحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. كما شددت إيران على أنها لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر المضيق، في وقت تتواصل فيه الوساطة الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. لبنانيا، تصاعدت المواجهات في جنوب لبنان، حيث أعلنت المقاومة تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية حاولت التقدم بين رشاف وحداثة، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية والاشتباك مع القوة المتوغلة. في المقابل، كثفت الدولة العبرية غاراتها على مناطق لبنانية عدة بينها رومين والنميرية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ آذار مارس الماضي إلى آلاف الشهداء والجرحى. كما أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي تسجيل 9 إصابات جديدة خلال الساعات 24 الماضية في صفوف الإسرائيليين، مع استمرار عمليات المقاومة بالصواريخ والمسيرات ضد قوات الاحتلال ومواقعه في الشمال العبري. مستمعينا الكرام، قدمت لكم هذا العرض الإخباري عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. بدوري أشكركم على طيب المتابعة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبك

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
2: آمين يا رب.
1: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
2: آمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
2: آمين.
1: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
2: آمين.
1: اللهم أعني ولا تعن علي.
2: آمين.
1: وانصرني ولا تنصر علي.
2: آمين.
1: ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي.
2: آمين.
1: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: Although performing the obligatory prayers is more rewardable, performing Hajj has this specific merit. Performing Hajj is one of the five most important matters of Islam. In the famous hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Buniya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami as-salah, wa ita'i az-zakah, wa hajji al-bayt, wa sawmi Ramadan." It means the most important matters of Islam are five: testifying that no one is God except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, performing prayers, paying zakah, performing Hajj, and fasting Ramadan. Performing Hajj and Umrah once in a lifetime is obligatory upon the Muslim who is free, accountable, and can afford to reach Mecca and return to his home place. This includes that one has in excess of one's debts, appropriate lodging and clothing, and what one is obligated to spend on those whom one must support from one's departure until one's return. Though not an obligation on him, Hajj is valid from the poor man. However, whoever leaves out performing a matter which is obligatory on him, like supporting his family with the obligatory support to go to Hajj, is sinful. For Hajj to be an obligation on the woman, it is a condition that she can find someone to accompany her, either a mahram, meaning a non-marriageable male, like her father or brother, or a husband or trustworthy woman. If she cannot find any of these, then she is permitted to travel alone to perform Hajj, that is, to perform Hajj for the first time after puberty. However, she is not allowed to travel alone after that time. Moreover, she is not allowed to travel alone without a mahram to visit the grave of the Prophet, peace be upon him. If the person who is not physically able, because of old age or extreme sickness, to leave his house and travel to perform Hajj, then he is able to find someone to perform Hajj on his behalf. It is an obligation on him to assign someone to do so. The integrals, arkan of Hajj: intention, made during the month of Hajj, which are Shawwal, Dhul-Qa'dah, and the first 10 days of Dhul-Hijjah. Physical presence at Arafah for some time between the start of Dhuhr on the 9th of Dhul-Hijjah and the dawn of the following day, which is the day of Eid. The best is to combine between the day of the 9th of Dhul-Hijjah and the eve of the 10th. Tawaf, performed after the middle of the eve of the 10th of Dhul-Hijjah. Sa'i, performed after a tawaf. Shaving the head or trimming the hair after the middle of the eve of the 10th. Observing the order in performing most of these five integrals. Missing out any of the six integrals would render one's Hajj invalid. Moreover, these integrals cannot be replaced or reimbursed by slaughtering. Requisites: the wajib of Hajj, establishing the intention of ihram before crossing the miqat, staying at night in Muzdalifah and Mina, according to a saying, throwing pebbles at Jamratul Aqaba, throwing pebbles at the three Jamras during the days of Tashriq. The Tashriq days are the 3 days following the day of Eid al-Adha. Performing the farewell tawaf. These five requisites are obligatory actions which must be performed for Hajj. However, unlike the integrals, leaving out a requisite does not invalidate Hajj. Rather, the person is sinful and an expiation is due on him. The expiation due for not performing any one of these requisites is to slaughter a sheep and distribute its meat to the poor people in Mecca, or if unable to fast 10 days, 3 while in Hajj and 7 after returning to one's hometown. Prohibitions while in the state of Ihram. 8 matters become prohibited on the one who establishes the intention to engage in Hajj or Umrah, that is, becomes in the state of Ihram. They are to wear perfume, to anoint the head or bead with oil, grease, melted honey wax or the like, to remove or cut fingernails, toenails or hair, for the man to cover his head, for the woman to cover her face or wear gloves, for the man to wear clothes that are sewn or felted in a manner to surround the body, sexual intercourse and its inviting actions, to hunt an edible wild land animals, and Allah knows best.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله الحمد وشكر يكبا إيمان وستئنا رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد لهم قدرة يولاي بالله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغوي تنجاتو جليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدرس زنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقبو زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويتي سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى قرآن آية به ولد جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا الزو بحر ليخ جيش يام قيامة أحوال زو زال بچنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازال أيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي إتا الدنيت بي الله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيقازا وي إلا وا محياش أخوي قيشام أسوء ولدي يئير لكم تلبازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي چينك بوزا الأيام بي بي لكن حياش أخبي صالح زتيوغا فياج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكي قالوا ياج بي أرشيش آياويني رخبالو بي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاشنتين حياش ساتاج بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويست يوما يتئير ما قزي بي قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلبي حياش ما بين بي حتى ينزو إمام عادل بي إمام عادل زيتوي عدل زو بيك رعي زو بزصورة ما نيناج أبو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي ايناج بي عمر ابن عبد العزيز ايناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استي وقد خليفة نتكة يي منصبه زين سأو ساء من آشو الزو وقت بي سيدنا علي من برلاي بي سد بيو النار الزيون تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزة خيتر ما الزو التيري بزحيقنو منو إمام زو خطبه زحي لدى سامن انتي لازال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التايلي ييبي زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بزي ليك أبي الله عبادة به شرعي زلمدى موي زلمدى وشوت بزوي لوي يأمري زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيه ويستأيوه البايو أرشيج آيه ويرخبالوي شيش تانيوخ ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زانساء أفضل بقاع الأرض أنت أورت تاين تاني مسجد حريبي مسجد وي محرزا شاكوي قلبي زي تلتل بي مسجد بيمت وي رسول صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابو من اللي أورتج المبيوي عيج المبيوي مسجد حرزا لاشوي أبشر بلايوي نور مكمل نور أي بايتي قد إر ثواب رخبو ذا لبنته قيامة أيام بيبي إبايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياش مزيت واد داشما الله لزاياش موي الزحل بزيت لايات وي هريه الله لبيتي ممتواد سبب زوي يي مؤمنو يا عرش جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبيت من متواددهم قويت رضا رضا زحلبا الله لبيت من متوادد بجيح مشك أحلبا من اللي سبب زو من يزودت خقافيو خطأ رخبا نار قرو من خطأ ان تختلا ما تركب كحخ أور قربتك أنها أور رخبا نار قرو تبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزو تشجئت شخ من اللي الله لبيت من متوادد بمتحاسس إيل باما حق بينتا يعني اللي طوز الله لبيتي بمتوادد به هراج هياج هياج وي جيش ياوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجول بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلقه وانتاوي حتى الأنبياء والشهداء وي يفرحون لهم ويتسلي حلبي إن الله سبحانه وتعالى كرمزو بي فضلي بسطعي بيبي ما ناش دي الله لزايات مزيت وادد دايش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوج موي كور زالي منصب زالي زديتي ما أزوب يقص شي زفاج تباوي يكور زي بحمسة يا منصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي قشيان وي خلق إتما قدي زال قد يئير بيوي أرشيج آيا والله سبحانه وتعالى استأذال بأحزو أن تباوي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصد طوين بي انت يوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أزال أخمين باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سري بموتك صدقه بي من حل بابايو بجيح أسرارات حل بابي أجائب بين سرات انت زال بابايو يي صدقه موتك بيزو سبب زو يقافل زال دينة بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنا مئ وأفيد قام يرخ بي خنا لبي مئ ووي الزوك يبور دي بالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحل بي يبقى صدقه موتك بي ساتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتهم ببكيت رسول صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوتا نخوي كاترة حدر ذات ملي في سبيل الله كاترة حدر ذات لي بوي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بي أحد قصة زترخبا نريزوم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بهيتي سماء سامن آشا يكا في الحارة اليوم نقدنات الزودة بشيش دي أيام تكيبلا يشيش دي أيام زد ديبلا يبي يي قافي يد دعاز مستجاب انت زايو قافي ألايزو يا شازال بحد ترفئ الرئة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أخ سبب زو سر زو من انت بايو دعا مستجاب زي خانة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أحد يندوش النار دي هو يديت موي أزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار يتي ما كتنبر زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتني أولان إيلانيوم باتي ما زت حبرتني عن حفا خموي بوئي باخي موي الزيب فاج خوبيوي يجسشي يس حفاتي وموتي ما جنال باتي ما لاتبي الزوكت على أيام قوتا أيام قرقبتي الزوكت كتنبر زي ما حتي أنا زوك زت حبر خيساوي حفاتي ما موتي ما جال الله بيد الحبيباتي شيش تايا ما زوكت ديتي الزوين زت حبرتي ساعة أنا حفا خمزت حبر خيساء موتي ما جنال باتي موي الله بيد الحبيتي بكزات كدليتي ما تلي النار تبي أي الله بسالمة تحبر النار تبي حرائي سكزاك قد أدقان خيمة بايو بايا نيمة قرب ديما لله تعالى تخشى زاشو نشئي باخي بي يسا قرب ديما أي رحب زنا ربي رحب نستي ما أزوسا دعاء أشتلن بي يزوم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتي ما دعاء أشتلن أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرن خلاك السوزوبي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتي ما دعاء أشتلن ما انتاوي وات أزو أيام بميقل دعائي مستجاب انتا بايتين يتحف فايتي ما بكيس سيطوين بشيشتان بحفزاتي مزيليت تساعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل كناوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دعاء أشتلن ما انتاوي يوزي رخب خو بايو ما التوقو يعني هجرة درسنا الدبنة بيكانا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درس بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أينا بقول يوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

مستمعين الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures. Perspectives it surely delivers, touching on what is new, a program of news and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views. Visiting the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is sunnah, that is, an optional, rewardable act of worship.

0: مستمعين الكرام، تشجع مؤسسة الأوستيوباثي في أستراليا أولئك الذين يعانون من الألم لمعرفة المزيد عن صحة العضلات والعظام من خلال زيارة طبيب العظام. إذن ما هو ألم العضلات والعظام؟ يعاني 6,900,000 أسترالي من الألم الجسدي، وبدون إدارة فعالة للألم يمكن أن يصاب ثلث هؤلاء بحالة عصبية، ويترك الألم العضلي الهيكلي ثلث الأستراليين أيضا غير قادرين على العمل أو النوم أو حتى على المشي. وإن عدم القدرة على التعافي أو في حالة زيادة حدة الألم قد يؤدي بهم ذلك إلى الشعور باليأس والفشل. لمساعدة الذين يعيشون مع الألم في معرفة المزيد عن صحة العضلات والعظام، سنتكلم بعد قليل مع الاختصاصية في معالجة وتثقيف الذين يعانون من آلام العظام والعضلات، الدكتورة كيم براون.
1: Dear listeners, physical pain is very real for 6.9 million Australians, and without effective pain management, a third could also develop a mental health condition, causing a vicious cycle between physical and mental well-being. Musculoskeletal pain leaves a third of Australians unable to work, sleep, or even walk, and the uncertainty of a recovery of the pain getting worse results in feelings of despair and defeat. To help those living with pain to learn more about musculoskeletal health, I have with me on the line osteopath and pain educator Dr. Kim Brown. Welcome to the program, Dr. Brown.
2: Thank you very much.
1: First of all, can you please tell us more about musculoskeletal conditions?
2: Absolutely. Well, musculoskeletal conditions range from back pain to neck pain to shoulder pain, basically anything that is involving the muscles, the bones, the ligaments, or the joints of the body. And it's a major, major factor for chronic pain within Australia.
0: بداية، طلبت من الدكتورة براون أن تعطينا فكرة عن المشكلة الصحية التي تكون متعلقة بالعظام والعضلات، فقالت إن هذه الحالة تتضمن أوجاع الظهر وأوجاع العنق وأوجاع الكتف، إنها حالة تتعلق بالعظام والعضلات والأربطة التي بينهما وكذلك مفاصل الجسم، وهي سبب رئيسي في الألم المزمن الذي يعاني منه الناس في أستراليا.
3: Why are so many Australians struggling to manage their musculoskeletal pain?
2: Well, there's many reasons for that, and a lot of it is time management. We live busier lives, so there seems to be less opportunity for people to move and exercise as much as they would like to or as much as they should be doing. It's also a case of we live in a very repetitive world. So many of our jobs include sitting for long periods of time, and being in those positions cause, compression of the joints and difficulty moving because there's lack of mobility within our workplace.
0: ثم سألتها ما يلي: لماذا يجد كثير من الناس صعوبة في تخفيف الآلام المرتبطة بالعظام والعضلات؟ فأجابت: هناك أسباب عديدة لذلك، منها إدارة الوقت، فنحن مشغولون دائما، لهذا فإن الكثير منا لا يجد الوقت الكافي لممارسة الرياضة كما ينبغي. إضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بأعمال متكررة، أي إن كثيرا منا يجلسون لمدة طويلة في عملهم، وذلك يؤدي إلى المزيد من الضغط على المفاصل وصعوبة تحريك العضو بسبب قلة الحركة التي نقوم بها أثناء عملنا.
3: And why is mental health more prevalent in those who suffer chronic pain?
2: Well, when there is chronic pain, so chronic meaning it's been there for some time, it's not a new thing. So when it's been there for some time, it disturbs people's sleep, it disturbs people's working environment. And when you're in pain, you become more agitated more quickly, you become more frustrated more quickly, and it means that everything that that patient does in their life becomes more difficult. So it's no surprise that this becomes a compounding effect that affects our mental health. Lack of sleep, more anxiety, more sadness, more depression. It's all like a vicious cycle, if you like, because one contributes to the other. And this is why we are seeing more and more mental health conditions in conjunction with those living with chronic pain.
0: ثم سألت الدكتورة براون لماذا تضغى الحالات العصبية على الناس الذين يعانون من هذه الأوجاع المزمنة؟ فأجابت إن الأوجاع المزمنة هي الأوجاع التي يعاني منها الشخص لفترة طويلة، وإن ملازمة هذه الآلام الشخص لفترة طويلة تؤرق تفكيره وتؤثر على عمله، وعندما يعاني الشخص من الألم يصبح أكثر انفعالاً وحدة، أي ينفعل ويحتد بسرعة، وإن أي شيء يقوم به يصبح أكثر صعوبة عليه، وهذا بالطبع سيكون تأثيره مضاعفا عليه، ويتجلى ذلك في قلة النوم وزيادة القلق والحزن والكآبة. وهكذا يصبح الإنسان وكأنه يدور في حلقة مفرغة، لأن أحد الأمور يؤدي إلى حصول الآخر. لهذا فإننا نرى حالات عصبية أكثر بين الأشخاص الذين يعيشون مع آلام العضلات والعظام.
3: How can people reclaim control of their physical and mental well-being then?
2: Well, seeing their osteopath is certainly a good start. Osteopath is a very holistic practitioner, and we work with both the body and the mind. We understand the link between the physical pain and the mental side of it, and that's our job, is to educate. Firstly, we do the manual therapy to help relieve what's going on, look for the root cause of the problem, and find out why this is happening. So it's not just about symptom relief, it's about looking at the bigger picture. But also many things that the patient can do for themselves, you know, make sure that their mattress and the pillow is well supportive of their body, also making sure they move as often as possible. People are stuck at their desks, or, you know, they're working longer hours, or we commute for long periods of time. So getting up and moving around as often as possible, just to make sure that you're not staying in the same position. Also, eating well and drinking plenty of water also helps the body repair itself too. So make sure that we're getting that holistic approach to their health.
0: ثم سألتها ما يلي: كيف يستطيع الإنسان معاودة السيطرة على صحته الجسدية وما يسمى النفسية؟ فأجابت: إن زيارة الأوستيوباث معالج العظام هي بداية جيدة، لأنه يعالج الحالات الجسدية والعصبية، وذلك لأنه يتفهم الرابط بين الألم الجسدي والتأثير على تفكير الشخص، والعلاج يكون أولاً بمعرفة أين يكمن الألم والأسباب الجذرية لهذا الألم. فالأمر المهم هنا أن المعالج ينظر إلى الأمر بصورة شاملة، إضافة إلى أنه يحاول معرفة كيف يستطيع المريض أن يساعد نفسه، مثلاً المخدة التي ينام عليها هل هي مناسبة؟ ثم يسأل المريض إن كان يتحرك بالقدر المطلوب، لأن الكثير من الناس يجلسون خلف مكاتبهم طيلة النهار ويعملون لساعات طويلة، أو يستقلون المواصلات لساعات طويلة. فإذا من المهم أن يقوم الشخص من مكانه ويتحرك قدر المستطاع. وهناك أيضا موضوع التغذية، أي أن يتناول الشخص الغذاء الصحي ويشرب الماء بكميات كافية، للتأكد من أننا نعالج الأمر بطريقة شاملة.
3: So one more question: is it about teaching them how to live with the pain, or actually would you encourage them to take pain relief whenever they need it?
2: We certainly advise in some cases that pain relief would be of assistance to them. However, what we want people to be able to do is continue with their life without relying on pain medication. So we offer people the education around movement, around mobility, around even things like sleep, mindfulness, other approaches that can be implemented to give a more holistic view rather than just pain management. Of course, we encourage pain management when it's needed and when it's appropriate for that patient. However, we don't want that to be the be-all and end-all. We want to find a long-term solution rather than just a band-aid fix.
3: Yeah, an alternative one as well.
0: ثم سألتها عما إذا كان مدار الأمر هو حول أن يتعلم الشخص العيش مع الألم فقط، أم أنها تشجع الناس على استعمال المسكنات؟ فأجابت: إن استعمال المسكنات يساعد في بعض الأحيان، إلا أن ما نريد تحقيقه هو مساعدة الناس على إكمال حياتهم من غير الاعتماد على المسكنات. لهذا فإننا نثقف المريض عن الحركة والتنقل والنوم وأساليب أخرى يستطيع المريض تطبيقها لنساعده في التغلب على مشاكله الصحية الأخرى، وليس فقط التركيز على معالجة الألم. ولا شك أننا نشجع المريض على تناول الأدوية عندما يكون بحاجة لها وعندما يكون مناسبا لحالته الصحية، لكننا نحاول التوصل إلى حل طويل الأمد وليس فقط بوضع اللاصقة على الجرح كما يقولون.
3: Where can people go for more information?
2: So osteopathy.org.au is a good place to start because that will help the patient find their local practitioner. You know, we have many osteopaths around the country, so it's a good idea to find one in your local space and be able to book in and ask those questions as to what's happening. We also encourage GP referrals and making sure that the holistic approach to their health is looked after. And of course, as osteopaths, we work closely with our GPs. We also make sure that we've got that referral system set up within our GPs and other health professionals should it be needed.
3: Yeah, so they need the referral to see an osteopath?
2: Not at all. Not at all. An osteopath is an allied health practitioner, so patients can book directly with us. They do not need to go to their GP first.
3: Yep.
2: We just like to work in conjunction with them, especially if there's a chronic pain condition for that patient.
3: Yeah, sure.
0: أما عن كيفية الحصول على معلومات إضافية، قالت دكتور براون لي: يمكنكم دخول الموقع التالي osteopathy.com.au، حيث يتمكن الإنسان من العثور على معالج للعظام، فهناك العديد منهم، لكن حاولوا العثور على معالج قريب من مكان سكنكم. خذوا موعداً واطرحوا كل هذه الأسئلة عليه: ما الذي يحصل معكم؟ كذلك نشجع الأطباء على تحويل المرضى إلينا لنقدم لهم المساعدة التي يحتاجونها، فنحن نعمل مع أطباء الصحة العامة جنباً إلى جنب. وعما إذا كان المرضى يحتاجون إلى تحويل من الطبيب العام ليزوروا معالجاً للعظام الأوستيوباث، أجابت دكتور براون: لا، إنهم لا يحتاجون إلى تحويل، الأوستيوباث هو معالج ملحق بقطاعات الصحة ولا يحتاج الشخص إلى تحويل، بل يمكن للمريض أن يتصل بنا مباشرة لحجز موعده. نحن نود أن نعمل بالمشاركة مع الطبيب العام، لا سيما إن كان المريض يعاني من آلام شديدة، وذلك لمساعدته على تخفيف حدة هذه الآلام.
3: Well, osteopath and pain educator Dr. Kim Brown, thank you very much for the information you've given us and for your time today.
2: Thank you very much for having me.
3: You're welcome. Thank you. Bye.
2: Bye-bye.

مستمعينا الكرام، كنا في لقاء مع الاختصاصية في معالجة وتثقيف الذين يعانون من آلام العظام والعضلات الدكتورة كيم براون، كلمتنا عن كيفية مساعدة الأوستيوباث أي معالج العظام للأشخاص الذين يعانون من الآلام المزمنة للعظام والعضلات والمفاصل. Dear listeners, we have been speaking to the osteopath and pain educator, Dr. Kim Brown, about how could the osteopath help those who are struggling with pain learn more about musculoskeletal health. News and views. News and views. With this, we conclude our program for today. Thank you for your company, and until we meet again, take care. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل أستودعكم الله. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أليس هو القائد والحبيب؟ ألا تشتاقون لرؤياه؟ ألسنا نتمنى لو كنا في أيامه ولو مشى بقدميه على عيوننا؟ فهو الذي قال المرء مع من أحبه يوم القيامة.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبابنا، يقول بعض السلف عن قراءة القرآن: القراءة سنة متبعة، معناه طريقة تؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ العارفين بأحكام القراءة والذين تلقوا القراءة عمن كان قبلهم ومن قبلهم عمن سبقهم، وهكذا كل واحد يأخذ عن شيخه مثلا الذي قرأ بالتلقي عن شيخه حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل، كما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل كان يقرأ والنبي كان يردد، ثم النبي علم الصحابة والصحابة علموا غيرهم، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالتلقي. فمن تعلم اللغة العربية لا يكفي لأن يقرأ القرآن، القرآن له قراءة خاصة، له رسم خاص. كثير من الذين يقرؤون العربية إذا فتح المصحف يرى فيه كلمة هي تكتب هكذا برسم المصحف فيقرأها بشكل خاطئ، لأنه بحسب ما تعود في الكتب والمجلات والصحف أن يرى هذه الكلمة تقرأ بطريقة أخرى فيقرأها قراءة خاطئة. أما من تعلم القراءة بالتلقي، هذا الإنسان لا يخشى عليه أن يقرأها بشكل خاطئ، بأنه حفظ نفسه وأمن على نفسه. كنا قد بدأنا بأحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا بأن النون الساكنة يعني النون التي عليها سكون أو التنوين، والتنوين يلحق الاسم ويأتي في آخر الاسم، في تنوين نصب مثل بيتا، في تنوين ضم مثل بيت، في تنوين كسر مثل بيت. هذا التنوين حيثما وجدنا التنوين في المصحف أو وجدنا نونا ساكنة، نون عليها سكون، معناه بعدها يوجد حكم من أحكام أربعة، في حكم من أحكام أربعة، يا أما في عندي إظهار، يا بكون عندي إدغام، يا بكون في عندي إقلاب، يا بكون في عندي إخفاء. هدول أحكام النون الساكنة والتنوين: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء، أربع أحكام. فإذا للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ذكرنا الإظهار ونعيد، معناه أن تلفظ النون الساكنة واضحة، تظهر النون الساكنة عند اللفظ، لا بتخفيها ولا بتطلع غنة، تكون واضحة مثل اللي عم بهج الحرف، تلفظ بها واضحة، تظهر واضحة جلية من غير إخفاء، من غير إدغام، من غير إخلاب، تكون واضحة. إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الحلق، وقلنا أحرف الحلق هن ستة، اثنين من أقصى الحلق لهن الهمز والهاء، يعني الهمز يعني الآ والهاء، من وسط الحلق عنا العاء والحاء، من أعلى الحلق عنا الغاء والخاء. هذه الأحرف إذا أتت بعد النون الساكنة والتنوين بيكون في عندي إظهار للنون الساكنة والتنوين، يعني ألفظ من غير غنة، من غير ما أقلب النون الساكنة، من غير ما أخفيها. حنعطي مثال للتذكير، كما لو قلنا من إله، مثلا قوله تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار، من إله، من إله، ما بقول من إله، ما بطلع غنة ولا بقلبها ميم، بقول مم إله كمان لا، ولا بضغمها بالهمزة مئ إله، بقول لا، إنما تلفظ واضحة من إله. قال العلماء السبب إنه الغنة اللي هي مخرجها الخيشوم والنون اللي هي مخرجها آخر اللسان طرف اللسان بعيدة جدا عن مخارج حروف الحلق، لأنه بعيدة طرف اللسان عن الحلق، فلذلك لابد من إظهار النون الساكنة والتنوين. فبقول من إله رسول أمين، من هاجر جرف هار، من عند أجر عظيم، ما بقول أجر عظيم أثناء القراءة لا، قول أجر عظيم، النون تظهر واضحة جلية. من حكيم، من حكيم، خيرات حسان، لاحظوا التنوين كيف عم يظهر واضح، من غل، ماء غير، من خوف، نداء خفيا، هكذا تكون القراءة، تكون واضحة تظهر. أما القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين فهو الإدغام، الإدغام، وفي اللغة معنى الإدغام إدخال الشيء في الشيء، لما عم تدخل شيء بشيء آخر عم تدغم، أنت تدغم، تدخل الشيء بالشيء، واصطلاحا يعني عند علماء التجويد تعريف الإدغام عندهم التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة، يعني مقدار حركتين. لو قلنا مثلا إذا كان بغنى لابد من إظهار حركتين، يعني بقدر حركتين، بقدر ما برفع الأصبع وأقبضه، أو كأني عم عد على أصابع اثنين، واحد اثنين. سنعطي مثالا، لو قلنا من أو فمن يعمل، فمن يعمل، فمن يعمل، هي أصلها فمن يعمل، لما أشت الياء بعد النون، والياء من حروف الإدغام بغنة حنيجي لشرحها، النون تدغم بالياء، ما هي كانت فمن يعمل، النون عليها سكون، والياء بكلمة يعمل ياء فتحة، بضغم النون بالياء بتطير النون بتصير الياء مشددة، بتصير فمن يعمل، فمن يعمل، ما عاد عم بلفظ نون نهائيا، فمن يعمل، هكذا تقرأ فمن يعمل، ما بقول فمن يعمل، قول فمن يعمل، فمن يعمل. بلاحظ أني هلأ بالإدغام في بعض حروف الإدغام لما عم بدغم عم يطلع معي غنة من الأنف، فمن يعمل، في صوت عم يطلع من الأنف، وفي حروف لما بقول من ربكم، من ربكم، لما عم قول من ربكم أو من لدنا، من لدنا، من لا ما في غنة، من ربكم، من ربكم، راء عم شددها للراء وأضغمت النون بالراء، بس عم قول من ربكم. هذا هو معنى كلام علماء التجويد لما بيقولوا الإدغام ينقسم إلى قسمين، في إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. واعلم يا أخي أن النون الساكنة والتنوين يدغمان عند ستة أحرف، فإذا ستة لحروف الإظهار لنا همز هاء عين حاء غين خاء، مجموعة بقول بعضهم عمل فيها كلام عبارة يقول أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي بتاخد الهمز منها، هاك بتاخد الهاء منها، علما بتاخد العين، حازه بتاخد الحاء، غير بتاخد الغين، خاسر بتاخد الخاء. أخي هاك علما، أخي هاك علما حازه غير خاسر، هيك بيطلع معك إذا بدك تذكرن همز هاء عين حاء غين خاء، أو بتحفظ العبارة أخي هاك علما حازه غير خاسر. فإذا في عند الياء وفي عند الراء والميم واللام والنون والواو مجموعة في قولي القراء يرملون، يرملون، تعرف الرمل المشي الإسراع مع تقارب الخطى، هذا اسمه الرمل، مثل ما بيعملوا بالطواف بأول ثلاث شوطات يرملون، يعني في المشي، يعني معناه يمشون بهذه الطريقة. يرملون مجموعة، هذه كل حروف الإدغام يرملون قد ايه بيطلعوا؟ ستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة، وتنقسم إلى قسمين، إدغام بلا غنة ومعناه أن يدغما في اللام والراء بس هالحرفين، من الست بتشيل حرفين اللام والراء، إذا اجت النون الساكنة أو التنوين وبعدها لام أو راء بتدغمن إدغام كامل، إدغام كامل يعني ما بقى في عندك نون نهائيا ولا بقى في عندك تنوين نهائيا، إنما الحرف اللي بعد النون الساكنة أو التنوين بيصير حرف شو؟ مشدد، بيصير حرف مشدد، ما بقى في غنة، باللام والراء بس من يرملون. مثلا نحو من لم، هي أصلها من لم، بعد النون الساكنة ماذا أتى؟ لام، واللام من أي حروف؟ إدغام بلا غنة، فالنون بتروح اللام بتصير مشددة، كما لو عم تكتب من لم مع بعض، من لم، راحت النون أدغمت باللام، واللام شو بتصير لما تدغم فيها؟ صارت حرف مضاعف يعني مشدد، من لم، فمنقول من لم، وإذا قلت من لم عم يطلع معه غنة شي من الأنف؟ ما عم يطلع غنة من الأنف، هذا اللي بسموه إدغام بلا غنة، من لم، من لم. أحبابنا قراءة القرآن فيها بركة كبيرة، اللي بيتعلم أحكام القراءة وبيقرأ قرآن يعني ينشرح صدره، إذا كان مكروب وقرأ قرآن بحس حاله يعني هذا فيه شرح للصدور وجلاء للهموم، فلا بد من قراءة القرآن، الإنسان ما يهمل القراءة، ولكن طبعا نحن بننصح الإنسان يتعلم أحكام القراءة ويقرأ قراءة صحيحة. فإذا من لم لا عبرة لمن هذا شو اسمه؟ تنوين. لا عبرة، شوفي عتاء في تنوين فتح، لا عبرة. شو إجا بعد كلمة بعد التنوين بكلمة لا عبرة؟ إجت لمن، يعني اللام، فأضغمت لا عبرة لمن. فبالقرآن لما عم بقرأ شو بقول؟ لا عبرة لمن، لا عبرة لمن، ما بقى أقول لا عبرة لمن، أصلا صعبة. إذا إنسان يقول لا عبرة لمن بحس فيها صعوبة، أما إذا قال لا عبرة لمن، لا عبرة لمن، بلاقيها أسهل. كذلك من ربكم. ومثل ما نبهنا نحن أن الراء من أي حروف؟ شو اسم الراء؟ له اسم حرف، غير أنه إدغام بلا غنة. هون بالصفات الحروف قلنا الحرف يسمى حرف تكرير. شو معنى التكرير؟ قلنا معناته هو من طبعه بيتكرر، فما بده الإنسان يقول من ربكم يطلع معه عدة راءات، لا، بده يطلع معه بس لسانه بيضرب بسقف حلقه مرة واحدة بس، من ربكم، مع إظهار الشدة، من ربكم. إذا لسانك ضرب بسقف حلقك ونزل ورجع طلع ونزل وطلع ونزل، عرف أنه يتكرر، من ربكم. كذلك بالشهادة، لما نقول وأشهد أن محمد رسول الله أو محمد رسول الله، ما بقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، ما بقى في نون، محمد رسول الله. وكمان بالشهادة الأولى ما بقول، انتبهوا، ما بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أصلا هي صعبة على اللسان. إذا حدا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بحس فيها صعوبة، أما لذلك هون يحسن الإدغام، لأن النون الساكنة واللام مخرج قريب من بعض، نفس المخرج تقريبا. فلما بقول أشهد أن لا، بدي أقول أن لا، هن قراب من بعض، فلا يحسن شو أعمل أنا فيهم؟ اضغمهم. فبقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهون بدنا ننتبه، بعض الناس عند النطق بالشهادة بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، بشدد عنون أشهد أن لا إله إلا الله، هيك ما بتم المعنى. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ما تم المعنى، لأنه كأنه يقول، يعني لو بده يكمل المعنى بيقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، هون تم المعنى. يعني مثل إذا شخص قال أشهد أن القمر وسكت، هذا الكلام تام ولا بعد بده كفاية؟ أشهد أن القمر، ما هي التتمة؟ بيقول له أشهد أن القمر طلع ليلة البارحة ورأيته، أشهد أن الهلال شو رؤية ليلة البارحة. فأن بدأ مبتدأ أو خبر، يعني بدأ اسمها وخبرها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلها هي بمحل اسم إن، بس ناقص لأن شو الخبر. أشهد أن لا إله إلا الله، إيه شو بدك تخبرني عن لا إله إلا الله؟ الخبر هو كلمة حق، ثقيلة في الميزان، أفضل الكلمات، بدك تتمة. فما حدا، انتبهوا، كثير من اللي بيتشاهدوا حتى أولادكم بيتعودوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ما بيمشي الحال، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. هلا إذا فك الإدغام ما جاب الإدغام، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أحسن بكثير ما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه أشهد أن لا إله إلا الله المعنى ناقص. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله المعنى تام، ولكن ما جاء بالإدغام بالنسبة لأحكام القراءة. فالصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. خلونا كلنا سوا نقول الشهادة بالطريقة اللي تعلمناها هلأ، الشهادة الأولى والثانية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قلوها مرة ثانية.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
1: محمد رسول الله. قولوا ما بقى بقولها بدون بفك الإدغام، خليني أدغم وأشهد أن محمد رسول الله بهالشكل. ثم النوع الثاني هو الإدغام بغنة، يعني بيطلع معي غنة لما بدغم من الأنف، وهو أن يدغم في الأربعة الباقية. قلنا نحن بأول حرفين اللام والراء في عندي إدغام شو؟ بلا غنة. هلأ الأربعة الباقية من يرملون اللي هي مجموعة بكلمة ينمو، ذكروا كلمة ينمو، يعني أربعة حروف الياء والنون والميم والواو، تدغم إدغاما غير مستكمل التشديد. شو السبب ما بيطلع مستكمل التشديد؟ لبقاء الغنة. الغنة بتخفف من تشديد الحرف. في فرق بين ما تقول من لم عم تعطي التشديد الكامل، في فرق بين ما تقول من يعمل، ما عم تقول ميا عم تشد هيك، لا من يعمل، بسبب الغنة عم بخف التشديد. نحو من يقوم كلنا من أولى من يقوم. قولوا الغنة حركتين، يعني بمقدار ما عد اثنين. من يقوم برق يجعلون.

حطة نغفر، حطة نغفر. عم ترجع بتخربط بمخارج الحروف. ما بقول حطة، حطة اثنين طاء صاروا، طاء بعدها تاء، بضم تمي عند الطاء بفتحوا عند التاء. حطة نغفر، أيوة حطة نغفر. وعلة الإدغام في النون، ليش النون عم بتغمها مع النون؟ التماثل، لأنه النون ساكنة وتاني نون متحركة بينضغموا مع بعض. وين ما في بالقرآن بالمصحف بتلاقوا حرف ساكن والحرف اللي بعده متحرك بتضغمون ببعض، مثل فقلنا اضرب بعصاك، هي اضرب باء ساكنة، شو إجا بعدها؟ بي بعصاك، باء ساكنة بعد باء متحركة بينضغموا ببعض. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك، هيك تقرأ. وفي الميم التجانس في الغنة، لأن النون هي حرف أغن والميم حرف أغن فبينضغموا ببعض. وفي الواو والياء أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، فتقاربا بهذا فحسن الإدغام وتدغم مقدار حركتين. مفهوم؟ هذا بالنسبة للإدغام بغنة، بينضغم مقدار حركتين. ولكن يستثنى من ذلك ما لو كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تدغم، بل ينبغي إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. لذلك قالوا لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، مثل ورد بالقرآن في نون ساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام، ولكن بدل ما يجوا بكلمتين يجوا بشو؟ بكلمة واحدة، مثل كلمة صنوان، صنوان نون ساكنة بعدها شو جا بعدها؟ واو، صنوان. لأنه كلمة واحدة إذا بدي أدغمها ببعضها صوان، بصير بدي أقول صوان. هون الإنسان اللي عم يستمع بيلتبس عليه، هل هيدي أنت عم تضغم ولا هي أساسا هي عبارة واو عليها شد أساسا؟ بيحصل فيه لبس يعني بالحرف المضاعف اللي هو مشدد. كذلك الدنيا، إنما الحياة الدنيا، شو إجا بعد النون الساكنة؟ ياء. فلو أدغمتها بقول الدنيا، الدنيا بضيع المعنى. لذلك قالوا العلماء إذا بتيجي النون الساكنة ووراها حرف من حروف الإدغام بكلمة واحدة ما بعمل إدغام، إلا إذا كان بشو؟ كلمتين، إلا إذا كان بكلمتين. هذا بالنسبة للإدغام. فإذا الإدغام نوعان، إدغام بلا غنة لهن اللام والراء، بضغم النون الساكنة أو التنوين باللام والراء بحصل على حرف مشدد، لام مشددة أو راء مشددة تشديد كامل لأنه ما في غنة. وتضغم النون الساكنة والتنوين بحروف ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، ولكن بيحصل إدغام منه مكتمل للتشديد بسبب بقاء الغنة، ويضغم مقدار أو يغن مقدار حركتين. هذا بالنسبة للإدغام بغنة. وقلنا إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام بكلمة واحدة ما في إدغام ساعتها. القسم الثالث هو الإقلاب. من كلمة الإقلاب عم تقلب، عم تستبدل شيء بدل شيء. معناه باللغة تحويل الشيء عن وجهه
وتحويل الشيء ظهرا لبطن. بقول قلب الكتاب، يعني صار وجه أفاه، قلب الطاولة رأسا على عقب، حول يعني صار بطنه ظهرا له. واصطلاحا يعني عند علماء تجويد، جعلوا حرف مكان آخر، فإذا مستبدل حرف بحرف تاني مع الإخفاء لمراعاة الغنة. كيف بيصير؟ النون الساكنة والتنوين إذا إجا بعد باء تقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة في اللفظ من غير إدغام وتشديد، من غير إدغام وتشديد، على أن فيه غنة، بتبقى الغنة موجودة ومقدارها حركتين. كيف يعني؟ كلمة من بعدي، من بعدي إيش؟ نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ باء، والباء هو حرف واحد، حروف الإقلاب حرف واحد. شو بعمل هون؟ النون بحولها بقلبها لميم، بدل ما أقول من شو بقول؟ ميم، ميم، بس ما بقولها مشددة يعني مدغمة إدغاما كاملا، ما بقول يعني مثلا من معدي، أو ما بقول بهالشكل هيدا من هيك، يعني من بعدي صعبة، يعني ما في إدغام، ما في إدغام، ولا عم أقول من بعدي، ما عم بضغم النون بالباء. ولكن بلاحظ أنا إنه الميم اللي عم تطلع منا ميم تامة، إنما ميم مخفات، يعني ما بقول ميم بعدي، ميم بعدي بهالشكل، لا، بقول ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي، ما عم قول ميم بعدي، ما بقول ميم بعدي، لا، منا مدغمة إنما تكون مخفاتا، فبقول ميم بعدي. شفايفة من مسكر عليهم على الآخر وشادد، لأن هي الميم من حروف الشفا يعني الشفوية، تخرج مخرجها الشفا، ما بقول ميم بعدي، لا، إنما ميم بعدي، ميم بعدي، فبتطلع الميم مخفات وتظهر غنة مقدار حركتين. فكلنا سوا منقول ميم بعدي، قولوا مقدار حركتين، ميم بعدي. كذلك أنبئهم، أنبئهم، كذلك

ما حدا يقول الصدو، اذا قال الصدو بدل الدال شو عم بيجيب؟ ضاد او دال مفخمه عم تطلع. انما بدي اقول الصو بعدين دو، الصدور عليم بذات الصدور. الدال مرققة.

والعلة في ذلك يقولون أن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهر، ومؤاخية للباء لأنها من مخرجها الشفة، ومشاركة لها في الجهر والشدة، فلما وقعت النون قبل الباء وتعذر إدغامها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم، أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء. يعني النون بتشارك الميم بالغنة هيدي وحدة والجهر، والميم بتشارك الباء بأي شيء؟ أنه اثنيتهم مخرجهم من وين؟ الميم والباء من الشفتين. فلما بتيجي النون وبعدها الباء بيتعذر الإضغام من بعد، صعب. ليه؟ لأنه الباء بعاد عن بعض فما بتغمن. طيب بس بنفس الوقت النون والميم من قراب من بعض من حيث أنه هن غنة، اثنيناتهم حرف غنة، فشو بيعملوا هون العلماء؟ النون بلفظها ميم، بقلبها ميم، هون بيسهل. لكن انت اسهل لك تقول من بعدي ولا ميم بعدي؟ ميم بعدي. احيانا انت باللفظ بتقول انبياء، انبياء تطلع معك ميم، انبياء، الانبياء ما بتقول انبياء، اذا قلت انبياء اظهرت انبياء في صعوبة، فاسهل يقول انسان انبياء. لذلك ما يفكر الإنسان أنه إذا عم يتعلم هلأ التجويد شو هذا صعب، كيف بدي أقرأ أنا بكرة؟ بالعكس، أنت هلأ لما بتعلم التجويد يسهل عليك القراءة، بصير الشيء اللي كنت عم تتكلف فيه ما بدعو بتتكلف فيه. لتطلع أنبئهم بهالصعوبة، أنبئهم أنبئهم أنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، سيتقول أنبياء، النون عم تقلبها ميم بس ميم مخفات منا مشددة. أما إدغام الباء بالميم لما بكون في عندي باء بعدها ميم، هذه تدغم وهذا شيء حسن، وهذا يقرأ في قوله تعالى قال يا بني اركم معنا، قال يا بني اركم معنا، هي أصلها شو؟ اركب معنا. بس لاحظ عم تقول اركب معنا، ركب معنا صعبة لما يدغم هون، لأنه الباء والميم مخرجهم شو؟ واحد اللي هو شو؟ الشفة، فهون يحسن الإدغام، فمنقول اركم معنا، قال يا بني اركم معنا، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة، صار ميم ساكنة بعد ميم متحركة صار في غنة مقدار حركتين. تقرأ بالإدغام أثناء القراءة، لما تقرأ القرآن ما بتقول قال يا بني اركب معنا، بس لو إنسان قال قال يا بني اركب معنا ما عليه معصية، حيث المعصية ما عليه معصية. أما إذا أدغم أحسن، إذا أدغم أحسن، يعني إذا قال قال يا بني اركم معنا هذا أحسن، يعني يستحسن. بدنا نعطي مثال إن شاء الله تعالى، سورة نقرأها ونحن وياكم حنجرب ونوقف على بعض المواضع حتى نذكركم بها إن شاء الله تعالى. خلينا نفتح على سورة الليل.

هأقرأ وأنتم رددوا ثم نبين إن شاء الله تعالى بكل آية إذا في عنا بهيدي نسخة المصحف صفحة 595. نقرأ

نلاحظ بكلمة خلق عندي خاء مفخمة لام مرققة بعدين قاف مفخمة فبضم تم عند الخاء بفتحه عند اللام برجع بضمه عند القاف فبقول وما

0: شتى.
1: إن سعيكم لشتى.
0: فأما من أعطى واتقى. ما منقول أعطى؟ إذا قلنا أعطى الهمزة عم الفظة مفخمة. لا هي فأما من أعطى واتقى.
1: فأما من أعطى واتقى.
0: وصدق بالحسنى.
1: وصدق بالحسنى.
0: حتى ترقق الدال ما ترقق الصاد. وبعدين ص مفخمة بعدين د. وصدق بالحسنى.
1: وصدق بالحسنى.
0: وصدق بالحسنى.
1: وصدق بالحسنى.
0: انتبهوا ركزوا أكثر. الواو مرققة ولا مفخمة؟ الواو مرققة. الصاد الدال القاف يعني ترقيق تفخيم ترقيق تفخيم. تمك مفتوح مسكر مفتوح مسكر. وصدق بالحسنى.
1: وصدق بالحسنى.
0: حنقول بس الكلمة هيدي. وصدق.
1: وصدق.
0: وصدق.
1: وصدق.
0: وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. الهاء هذه الضمير بآخر كلمة فسنيسره حاطين حدها هيك شغلة صغيرة واو شفتوها معناته مدها حركتين. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى.
1: وأما من بخل واستغنى.
0: من بخل.
1: من بخل.
0: شو عندي هون حكم؟ لا ليس إدغاما إقلاب. نون ساكنة بمن شو إجا بعدها؟ باء. لاحظوا شو حاطين عنكم بالمصحف فوق النون؟ ميم. عم بذكرك انه هون في ادغام عفوا هون في اقلاب يعني بتقلب النون ميم فبتقول بدل ما تقول من بخل بتقول من بخل. واما من بخل واستغنى.
1: وكذب بالحسنى.
0: فسنيسره للعسرى.

عم تخطفوا الياء اللي هي بكلمة يغني، هي منا وما، ما تقول وما يغني عنه، يغني عنه، يغني عنه، جبت نون كسرة، هي في ياء، فبقول

كثير بسمع من العوام يقرؤون وإن لنا للآخرة، بخطف لنا هي لنا مثل ما شايفين فيها ألف، فبقول

في عنكم بعد الراء بكلمة فأنذرتكم. عم تقولوا فأنذرتكم، إذا قلت فأنذرتكم رققت الراء، هي مفخمة.

لأحد عنده شيء. عندي على الدال لأحد تنوين كسر. شيء إجا بعده عين. من العين أي حروف إظهار، فهو بدي أظهر ما بطلع تنوين غنة، فبقول وما لأحد عنده من عيد كلنا سوا وما

من نعمة. اشتعد نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ كمان نون، والنون أي حروف؟ الإدغام بغنة، هي من ينمو، من حروف كلمة ينمو. فبقول من نعمة، والله دائما بما أنه هذه نون ساكنة بعد نون متحركة كمان في تماثل يعني مثل بعض هون، من نعمة فبقول وما

وجئه، وجئه كمان وجئه في قلقل على الجيم مائل إلى الكسر، والباء قلقل مائل إلى الكسر.

حأرجع أعيد قراءتها لحالي وأنتوا عم تركزوا عم تتبعوا عندكم. نرجع منعيدها إن شاء الله، نرجع منقرئ بعض الإخوة.

0: الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير والله سبحانه وتعالى أعلم أحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى. فضل يا جار شرب شاي
2: صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. I start with the name of Allah. I praise Him and thank Him for all the blessings that He endowed upon us, without Allah being obligated to give anything. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he fears.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Sponsoring 2MFM.
5: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين

أحاديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذا الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة، لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر وبعضهم لغير ذلك. هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر. أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، قال وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذا هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذا عدم التحفظ من البول وكذلك النميمة وكذلك الغيبة وكذلك الظلم الذي يظلم الناس وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال.

0: ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، طلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم ماذا كان يفعل هذا الرجل، فأخبروا، قالوا لهم اذهبوا إلى الناس استسمحوا له الناس، ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان، وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع إلى الغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد، والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك، يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز. الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال: ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، يعني السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، يعني ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب. النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني الأرض تخسف به يوم القيامة، فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق، هذا من معاصي اليدين. فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم، والإشارة إليه بنحو سلاح. ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منه. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة أيضا. كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل. فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم، فسق الراشي والمهدي بالإعطاء، والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذا من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان، إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع. يعني إحراق الحيوان بالنار، سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد، وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا، فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد، كل ما كان مثله، أي كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحزر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره: لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام. الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل، وعلى أخرى لا تفعل، والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين لمس الأجنبية عمدا بغير حائل، أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع، كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا، يعني غير المحرم وغير الزوجة، بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح. من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول: يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها؟ فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا، بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها، فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة، أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم، مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك، وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة، المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما، يعني الصور نوعان، صور لها ظل من سميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها. فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة التصوير. فالنوع الأول وهو الذي له جسم قائم له ظل، كصورة الكلب التي تعمل من جفصين أو من حديد، إذا وضعتها هكذا يكون لها ظل، هذه محرمة بالإجماع في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصورة التي ليس لها ظل بل هي مرسومة رسما على ورق أو على جدار، فهذه اختلفوا فيها، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون حرام إن كانت مرفوعة أو ملبوسة، يعني إن كانت في الثوب أو معلقة على الجدار. أما إن كانت ممتهنة كالتي تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوتنا المستمعين كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3 والثني من المعز ما استكمل 2 ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أمون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعض من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال إذا رأى في منامه شيئا يكرهه. روى مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق.
1: يا رب.
0: وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فقد يرى الإنسان في منامه ما يكرهه أو ما يسره ويستبشر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.

فإن قال قائل: وكيف لي أن أعرف أن الذي رأيته في المنام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه يقع في قلبك وتطمئن نفسك أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن قال ما أوصافه الخلقية حتى أعرفه بها، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كامل في ذاته، مكمل في أوصافه، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، ربعة إلى الطول أقرب، لم يكن بالقصير ولا بالطويل الذاهب، أبيض مشرب بحمرة، أسود الشعر، ليس فيه شيب إلا بضع شعرات، يجاوز شعره شحمة أذنيه، واسع الجبين أي واسع الجبهة، وهذه علامة الكرم، أزج الحاجبين أي مقوسة وطويلة، سوابغ من غير قرن أي تامة من غير اتصال، شديد سواد العينين، ضليع الفم أي واسع الفم، والبليغ يكون واسع الفم، مفلج الأسنان أي ما بين الثنايا انفراج في أسنانه، وهذا أجمل، سواء البطن والصدر، كث اللحية.

0: الأسرار.
1: وقد يسأل محب متلهف تواق لرؤية المصطفى في المنام، ما السبيل إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن من أسباب الرؤية الصالحة أن يشتغل المرء بالذكر حتى النوم، وأن ينام على طهارة كاملة مستقبلا القبلة، وأن يعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الصلاة عليه.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه

0: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا، إن الله مولانا على كل شيء قدير. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الحلال والحرام. وجاء عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن يتعلم المرء كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتزوج وكيف يطلق. فلذا قال علماء الإسلام: لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. ليس لك أن تقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن تتعلم حكم الله فيه، فإن كان حراما يجب عليك أن تبتعد عنه، وإن كان مما يحبه الله فأقبل عليه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور التي تحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت عقد النكاح، عقد الزواج. هذا عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود. لماذا؟ نظرا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه. فمن لم يصح عقد نكاحه فهو يعيش مع تلك المرأة بالزنا والعياذ بالله تعالى. والزنا أكبر الكبائر عند الله عز وجل بعد الكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذا صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، خشية الفقر. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا أشد إثما من الربا، كما هو في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فلذا لا بد من الانتباه والاهتمام لمن أراد أن يقبل على أمر الزواج أن يتعلم كيف يصح النكاح، يتعلم أحكام النكاح على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله وهو من السادة الشافعية: فصل، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله بعض الأشياء التي لا بد منها لصحة العقد، وهي الولي والشاهدان. الولي والشاهدان، فعقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدين، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. فعقد النكاح لا يصح بدون ولي ولا يصح بدون شهود، لا بد من الأمرين. وكذلك لا بد من أمور أخرى، وهي لا بد من زوجين خاليين من موانع النكاح، ولا بد من إيجاب وقبول. فإذن أركان النكاح خمسة، أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة، فإن اختل ركن من الأركان بطل العقد. أولا الولي، ثم الشاهدان الزوج والزوجة والصيغة. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول، كأن يقول الولي لهذا الخاطب: زوجتك ابنتي، أو يقول أنكحتك ابنتي. فيقول الزوج: قبلت نكاحها، قبلت زواجها، ونحو ذلك مما يصح التلفظ به. أو بترجمة هذا اللفظ، هذه الصيغة، إلى غير العربية، يصح أن تترجم إلى غير العربية، ولكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقدة، لا بد من ذلك. فإذن أركان النكاح خمسة لا بد منها لصحة عقد النكاح، ولكن لكل من هذه الأركان شروط لا بد من مراعاتها. فيشترط في الزوج أن يكون حلالا، يعني غير محرم، ليس محرما بالحج أو بالعمرة. من كان داخلا في إحرام حج أو في إحرام عمرة لا يجوز له أن يعمل عقد النكاح. فإذن الشرط الأول: يشترط في الزوج أن يكون حلالا، ثم أن يكون مختارا غير مكره. فإن كان الزوج مكرها على الزواج، مجبرا عليه، فالإكراه بغير حق على الزوج ليجري العقد لا يصح، لا بد أن يكون الزوج مختارا غير مكره، ولا بد أن يكون معينا. فلا يصح أن يقول الولي: زوجت ابنتي أحد هذين الرجلين. لا بد من التعيين، أي رجلين عنا؟ لا بد من التعيين. ويشترط في الزوج أن يكون ذكرا، فإن كان خنثى مشكل فلا يصح. ولا بد أن يكون الزوج عالما بالمرأة التي يريد أن يتزوجها، إما باسمها ونسبها، فلانة بنت فلان، أو بعينها، يعرف أن هذه هي المقصودة التي أنا أريد أن أتزوجها. وكذلك يشترط في الزوجة شروط: أن تكون الزوجة حلالا، يعني ليست محرمة بحج ولا محرمة بعمرة، وأن تكون معينة، وكذلك أن تكون خالية من نكاح، ليست متزوجة. وكذلك قال الفقهاء لا بد أن تكون المسلمة خلية من عدة لغيره، يعني ليست في عدة وفاة، ليست في عدة طلاق، ليست في عدة فسخ لغير من يريد أن يتزوجها. كذلك قال الفقهاء إذا المسلم أراد الزواج فلا بد أن تكون الزوجة إما مسلمة وإما كتابية، أما غير هذا فلا يصح، غير هذا فلا يصح. هذه التي نشأت من بين أبوين مسلمين ثم تركت الإسلام بقول كفري أو بفعل كفري أو باعتقاد كفري، لا يصح للمسلم أن يعقد عليها لأنها مرتدة. وهو كذلك الرجل إن ترك الإسلام بقول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري لا يجوز للبنت أن تتزوجه، لا يصح لها ذلك. فإذن يشترط كذلك إذا المسلمة أرادت الزواج أن يكون الزوج مسلما لا غير، لا يجوز ولا يصح أن تعقد البنت المسلمة على غير المسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا لا بد من أن يكون الزوج بالنسبة للمسلمة مسلما لا غير، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. وكذلك هناك شروط في الولي والشاهدين لا بد من مراعاتها، وهناك شروط كذلك في أمر الصيغة. مثلا يشترط عدم التأقيت، لا يصح ولا يجوز أن يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي لشهر أو زوجتك ابنتي لسنة واحدة، فالدخول التأقيد ضمن العقد في الصيغة يصير العقد باطلا، يصير العقد فاسدا. وأما الشروط بالنسبة للولي والشاهدين، أولا الإسلام، لا بد أن يكون الولي مسلما ولا بد أن يكون الشاهدان على الإسلام. قال العلماء إلا إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فيصح أن يكون وليها أبوها الذي هو على دينها، يصح، ولكن لا بد من الشهود أن يكونوا على الإسلام. لو أراد مسلم أن يتزوج كتابية لا بد أن يكون الشهود على الإسلام، وإن كان وليها أبوها على دينها لكن لا بد أن يكون الشهود على الإسلام. فإذن الشرط الأول في الولي والشاهدين الإسلام، يعني إذا كان ولي هذه البنت المسلمة ليس مسلما لا يصح أن يكون هو وليها، إذا كان وليها ليس على الإسلام إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا، في الحالتين البنت المسلمة لا يكون وليها غير المسلم، لا يكون وليها غير المسلم. الأمر الثاني يشترط في الولي والشاهدين التكليف، معناه أن يكونوا مكلفين، معناه بالغين عاقلين، يشترط في ذلك البلوغ والعقل. فالصبي لا ولاية له، والمجنون لا ولاية له، والشاهد لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا يصح أن يكون الشاهد صبيا دون البلوغ ولا مجنونا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. والشهود يكونان اثنان، لابد أن يكون الشهود اثنان، ليس واحد، لا يكفي لصحة العقد من شاهد واحد، لا يكفي. إذن يشترط في الولي والشاهدين الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية الكاملة، فلا يكون عبدا مملوكا، لا الشاهد ولا الولي. كذلك يشترط الذكورة، لا بد أن يكون الولي ذكرا، ولا بد أن يكون الشهود ذكور. لا يصح أن يكون الشاهد على عقد النكاح نساء، لا بد في المذهب الشافعي هكذا أن يكونوا ذكورا. والأمر الخامس أن يكونوا عدولا، يشترط في الولي عدم الفسق، يشترط في الولي عدم الفسق. ما معنى أن يكونوا عدولا؟ يعني بحسب الظاهر، قال العلماء فينعقد بالمستور العدالة من كل من الولي والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا. من هو العدل؟ العدل هو المسلم المجتنب للكبائر، الذي لا يصر على الصغائر، لا تغلب سيئاته على حسناته، الذي يحافظ على مروءة أمثاله من أهل الدين، السليم السريرة، المأمون الغضب. فهذه الشروط بالنسبة لأمر الولي والشاهدين. فإذن ألخص شيئا مما ذكرت: أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة، حتى ولو أخل الزوج بركن من هذه الأركان، أو الولي أخل بركن من هذه الأركان، أو خلى العقد عن ركن من هذه الأركان، العقد يكون باطلا لا يكون صحيحا. أولا أركان النكاح خمسة: أولا الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة، الإيجاب والقبول. قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من ذلك. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تكون ولية في زواج غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، رواه ابن حبان وابن خزيمة والترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم وأبو عوانة والدارقطني وأبو يعلى وعبد الرزاق وغيرهم. هذا الحديث صحيح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال الفقهاء: ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق وفقد للحرف الدنيئة، يعني فلا تصح شهادة الأعمى والأصم والأخرس ومن لا يضبط الكلام ومن يحترف حرفة دنيئة. هذه الأمور لا بد من مراعاتها. من أراد أن يكون عقد نكاحه صحيحا فليتعلم كيف يتم الأمر، كيف يصح العقد، وما هي الشروط حتى يضمن صحة المعاشرة بالحلال مع هذه الإمرأة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وهنا لابد من ذكر أمر، وهو بعد أن ذكرنا هذه الأركان الخمسة، ما ذكرنا ضمن الأركان هذا الشيخ الذي يجري أو يكتب العقد القانوني على ورقة. فإذا لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يكون بين هذه الأركان الخمسة شخص موكل بأن يكتب هذا العقد في القانون، ليس شرطا، ولكن لو كتب هذا في الورق لضمان الحقوق لا ضرر في ذلك، ولكن لا يكون هذا شرطا. يعني بحال لو أن إنسان سألنا هذا الذي يكتب عقد النكاح على ورقة حضر ولكن ولي البنت موجود وهو عدل وشاهدان موجودان من العدول وزوج، فقال الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره كذا بحضور الشاهدين، قال قبلت زواجها على هذا المهر، صح النكاح، صح العقد، ولو كان هذا الذي يكتب العقد القانوني ليس على الإسلام، ولو كان ليس على الإسلام، لأن الأركان تمت، لأن الأركان تمت، فلا بد للانتباه إلى مثل هذه المسائل. أما إن كان الأب وكل هذا الغير مسلم أن يجري عقدا لابنته فلا يصح، لا يصح ذلك، لا بد أن يكون الموكل مسلما كذلك، كما أن الموكل لا بد أن يكون مسلما في مثل هذا الأمر. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. لا بد أن يكون الولي عدلا، ولا بد كذلك للشهود من العدالة، إلا أنه يوجد قول في المذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لو لم يكن الولي عدلا لكنه مسلم، لكن لو لم يكن عدلا يصح أن يجري عقد ابنته على إنسان مسلم بحضور شاهدين عدلين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي كما بينا، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد إذا أراد السيد أن يزوج أمته، لا يشترط له من عدالة. قال القاضي أبو شجاع: وأولى الولاة الأب. هنا يذكر في هذا الكلام من هو ولي البنت، وسيذكر أولى الولاة بالترتيب، لا بد من هذا الأمر لنعرف من هو ولي البنت. إذا جاءتنا واحدة تريد الزواج وأبوها مسلم ولا يريد أن يزوجها وله سبب شرعي، هل يصح لنا أن نجري لها العقد بدون وكالة من الأب أو بدون أن يجري الأب العقد؟ لا. فإذا لابد أن نتعلم من يكون ولي البنت. الأب، أولى الولاة الأب، أولا الأب. فإذا كان لا يوجد لها أب، مات، أو الأب كان لا تتوفر فيه الشروط، ما كان على الإسلام، ننتقل إلى ما بعده وهو الجد أبو الأب، وهو الجد أبو الأب. أما أبو الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، إنما أبو الأب. فإن لم يكن لها جد أو لم تتوفر فيه الشروط ننتقل إلى ما بعده. ثم الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم، إذا لم يكن عندها ننظر إلى الأخ للأب. ثم ابن الأخ للأب والأم، يعني ابن الأخ الشقيق. الأخ الشقيق عنده ولد، الأخ الشقيق منه موجود، ميت، والأخ الأب غير موجود، يعني ميت، ننتقل إلى ما بعده. فإن كان واحد من هؤلاء الأولياء ميتا أو لم تتوفر فيه الشروط، ننتقل إلى ما بعده. هذا معنى بالترتيب، هذا معنى بالترتيب. ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم. ننتقل بعد ذلك إلى العم، العم الشقيق، العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. نعيد: أولى الولاة الأب. من هو ولي البنت؟ خالها، جدها من أمها، من هو وليها؟ أبوها. فإن لم يكن فجدها أبو أبيها، فإن لم يكن أخوها الشقيق. الأخ للأب والأم، أخوها من أمها وأبوها. فإن لم يكن الأخ للأب، أخوها من أبيها، ليس الأخ من الأم، الأخ من الأب. ثم إن لم يكن فابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم، فإن لم يكن فابن الأخ للأب، ثم إن لم يكن فالعم للأب والأم، العم الشقيق، فإن لم يكن العم للأب، فإن لم يكن ابن العم للأب والأم، ابن العم الشقيق، ثم إن لم يكن ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. يعني إذا كان الأب موجود والجد موجود والأخ الشقيق موجود والأخ الأب موجود، من يكون ولي البنت؟ أبوها. فإذا جدها أجرى لها العقد ووالدها حي ومتوفرة فيه الشروط، هل يصح عقده النكاح؟ لا يصح. ما دام الولي أبوها موجودا يعني حيا والشروط قد توفرت فيه، فهو الذي يبدأ بتزويجها. لا ننتقل إلى ما بعده. متى ننتقل إلى ما بعد الأب؟ إذا لم يكن لها أب أو لم تتوفر فيه الشروط. فإذا لم يوجد أحد من العصبات، ولي النكاح هو المولى المعتق، أي الذي كان سيدها ثم أعتقها، إن كان سبق لها أن كانت أمة. إن كانت هذه الإمرأة على سبيل الفرض، إن كانت هذه أمة ثم أعتقت صارت حرة فأرادت الزواج، ننظر أبوها موجود، إن لم يكن جدها، إن لم يكن أخوها الشقيق، إن لم يكن أخوها من أبيها، وهكذا بالترتيب كما ذكرنا. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ننظر من الذي أعتقها لما كانت أمة كانت عنده. فإن كان الذي أعتقها ذكرا وكانت هي كانت سبق لها أن كانت أمة، يكون هو وليها، يكون هو وليها. وإن كان الذي أعتقها أنثى، فالذي يجري لها العقد لهذه الأنثى يعني وليها، ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة. هذا إن كانت أمة ثم أعتقت. أما الإبن لا يزوج أمه بالبنوة، ما مر علينا الآن يدل على أن الإبن لا يزوج أمه، ما بيكون ولي أمه، الإبن لا يكون وليا لأمه في الزواج. فإذا لم يوجد، ما عند حدا تريد الزواج وهذا الشاب يريد أن يتزوجها، ما عند حدا، فولي النكاح الحاكم، وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من الولاة كالقاضي، بيكون وليها مين؟ السلطان أو الخليفة أو القاضي، بيكون قاضي المسلمين هو وليها، هو بجري لها عقد النكاح. فإن لم يكن قاضي أو كان موجود قاضي ولكن لا يزوج إلا بأن يأخذ مال وفير كما هو في كثير من البلدان في هذه الأيام، فإذا يكون وليها المحكم دين الحي تقي الحي. عند ذلك يحكمان رجلا دينا، يأتيان إلى إنسان دين توفرت فيه الشروط فيحكمانه، يقولان له حكمناك في زواجنا، الرجل والامرأة يقولان حكمناك في زواجنا، ثم هو يقول زوجتك محكمتي فلانة على مهر وقدره كذا وكذا بحضور شاهدين مسلمين عدلين. بهذه الطريقة نكون قد تعلمنا من هم الولاة ومن هو أولى الولاة الذي يجري العقد لهذه البنت. قد واحد يسأل سؤال، طب قد لا يكون الأب معنا في هذا البلد ولكن عندها أب في مكان آخر ومسلم والشروط متوفرة فيه، نقول له نحبذ لك أن تتصل به ليوكل هذا الأب إنسانا ليجري عقد النكاح لابنته. لو على التليفون يوكل، يقول لإنسان وكلتك أن تجري عقد النكاح لابنتي على فلان ونحو ذلك من الألفاظ المقبولة. فإذا يشترط مراعاة هذا الترتيب في الأولياء، فإذا زوج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد. قال العلماء ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق. إن استشارك أحد في خطبة هذا الإنسان لابنتك مثلا، فهذا الذي استشرته إن كان يعرف عنه من المساوئ ما لا تؤهله لزواج ابنتك يذكر لك عيوبه بصدق، ما هو كفاية لترتدع عن زواج ابنتك منه حتى ولو لم يستشره أحد. وكنت حتى لو لم يستشرك أحد وعرفت أن هذا الخاطب ليس أهلا ليتزوج تلك البنت، كأن كان يحمل اعتقادا فاسدا، جاء رجل إلى ابنة أخيك يريد أن يتزوج ابنة أخيك وتعرف يقينا أن هذا الإنسان يحمل في قلبه ما هو ضد القرآن، كأن يعتقد أن الله يشبه خلقه، كأن يعتقد أن الله قاعد على العرش كاعتقاد الوهابية، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق أعمالنا، يعتقد أن الإنسان هو الذي يخلق فعله كحزب التحرير مثلا. هذا واجب عليك أن تنهى، تقول للبنت أو لأبيها لا تزوج ابنتك من هذا فإنه يحمل ما هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. روى مسلم وأحمد أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة. هذه الامرأة استشارت رسول الله، فالرسول أشار لها وبين لها وحذرها، وتحذير رسول الله ليس عيبا، لا يقال عم يفرق بين الأزواج، عم يفرق بين الناس، عم يقطع بنصيب فلان وعلان، لا يقال، بل هذه نصيحة واجبة نصيحة واجبة. سألته قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، هذا طلبني للزواج وهذا طلبني للزواج، أرشدني يا رسول الله. فالرسول ذكرهما في خلفهما لسبب شرعي، وإن كان هما لا يحبان أن تذكرهما في خلفهما، ولكن لأن هناك سبب شرعي. أما الأسباب ذكرها رسول الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده مال يكفيك للنفقة. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كما في رواية ضراب للنساء، يعني لا تتزوجي فلان ولا تتزوجي فلان. ودلها انكحي أسامة، دلها على إنسان اسمه أسامة بن زيد، انكحي أسامة، أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لنا أن نفعل ذلك. إذا علمت من خاطب ليس مؤهلا وفيه من العيوب التي لا تؤهله لزواج هذه البنت، اذكر عيوبه بقدر ما يمتنع الأهل عن زواج بنتهم من هذا الإنسان. وهذه نصيحة واجبة في دين الله، لا يقال لها كما يقول الجهال عم تقطع نصيبه، بل هذه نصيحة مهمة في الإسلام. يقول سيدنا المصطفى رسول الله: الدين النصيحة. ثم قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. في هذا الكلام بيان عن أمر الخطوبة، من أراد أن يقدم ويقبل على أمر الخطبة يتقدم إلى ولي البنت، يتقدم إلى ولي البنت بالخطبة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يتقدم بالكلام من ولي البنت بأنه يطلب ابنته فلانة للزواج. فولي البنت يحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه الموافقة على هذه الخطوبة. هذه إن كانت هذه البنت ليست متزوجة وليست في عدة لغيره ولم تكن مخطوبة وما زالت في حكم الخطوبة، إذا بنت مخطوبة وأهلها قبلوا أن يخطب فلان ابنتهم، ليس لك أن تأتي إليهم وتطلبها مع علمك بأنها مخطوبة. فأما من صرح بخطبة المعتدة فحكمه كما ذكر القاضي أنه لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتدة الرجعية أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا، امرأة مات عنها زوجها ضمن العدة بعد ما انتهت، هل يجوز للإنسان أن يقول لها أريد أن أتزوجك؟ ليس له، حرام عليه، وليس لها أن توافق، وليس لها أن توافق. امرأة معتدة بسبب فسخ، حصل خلع على القول بأنه فسخ، فعليها عدة، لا يجوز ضمن العدة أن يأتي إنسان فيصرح بخطبتها يقول أريد أن أتزوجك. كذلك إن كانت معتدة بسبب طلاق، سواء كان طلاقا رجعيا كأن زوجة طلقها طلقة أو طلقتين، أو طلقها طلاق بائن بينة كبرى، طلاق بلا رجعة، هل يجوز له لهذا الإنسان أن يصرح بخطبة هذه الإنسان المعتدة ضمن العدة؟ الجواب: لا يجوز. ويحرم عليها أن تصرح بالقبول كذلك، كأن يقول هذا الإنسان لهذه الإمرأة أريد أن أتزوجك، فتقول أنا موافقة. هذا لا يجوز. قال العلماء هذا لغير صاحب العدة، أما صاحب العدة يجوز له إذا صرح بخطبتها. من هو صاحب العدة؟ هذا الذي طلق زوجته طلقة أو طلقتين أو خالعها على مال، ضمن العدة له أن يصرح بذلك، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة. أما التعريض، التعريض بالخطوبة، التعريض بالنكاح، ليس تصريحا، التعريض وهو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، بيقول لفظ يحتمل أنه يريد أن يتزوجها ويحتمل أنه يريد غير ذلك، مسميها تعريض. شو مسميها؟ تعريض. فما حكم التعريض للمرأة المعتدة؟ يعرض لها ولا يصرح. إن كانت بائن، إن كانت بائنا كالمرأة المعتدة في عدة الوفاة أو الطلاق الثلاث، إن كانت بائنا يجوز التعريض كما هو في كتاب الله في القرآن الكريم. أما غير البائن المعتدة عدة رجعية لا يجوز التعريض بخطبتها. وما معنى التعريض؟ كأن يقول لها رب راغب فيك، رب راغب فيك، أو يقول مثلك محبوبة، أو من يجد مثلك، ونحو ذلك من الألفاظ، يقال لهذه الألفاظ تعريض. شو بنسميها؟ تعريض. ثم بعد انقضاء العدة يتزوجها. وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. قال الفقهاء وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة ما لم يأخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يخطب، يعني الرجل، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه البخاري وغيره. فإذا أذن له يذهب يخطبها، أو إذا أعرض أهل المرأة عن الأول. أما ما دامت هي مخطوبة ليس لك أن تخطبها، ما دام الأهل على الموافق على الأول، أو الخاطب بعده موافق ما غير رأيه. أما إذا أعرض الأهل ما عاد يريدون الأول، أو الخاطب قال لك اذهب أن تخطب، أذن لك أن تخطب، لك عند إذن ذلك. أما المتزوجة فخطبتها حرام، لا يجوز أن يقول رجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك، لا يجوز، هي متزوجة. أما المرأة الخلية من موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله والنساء على ضربين، من حيث الإجبار على النكاح وعدمه، والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح يعني بشروط كما سيمر معنا. والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. المعنى أنه يجوز للأب والجد فقط، من الجد؟ أبو الأب فقط، يجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبرا البكر على الزواج إن كانت صغيرة أو كبيرة ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. هناك شروط لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور: الأب ثم الجد إن لم يكن الأب فقط، هؤلاء يجوز لهما الإجبار بشروط. أما الأخ ليس له أن يجبر أخته على الزواج، بل إذا أراد أن يزوجها لابد أن يأخذ إذنها، لابد أن يأخذ إذنها. قال الفقهاء: يشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط، أن لا يكون بينها وبين أبيها أو بينها وبين جدها عداوة ظاهرة. الشرط الثاني أن يكون الزوج كفءاً، ليس أي إنسان بده يزوجها إياها، الكفاءة تعتبر في الدين وفي النسب وفي الحرفة. كذلك أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة. كذلك أن يكون الزوج قادراً موسراً بالصداق الحال، بالمهر الحال. كذلك أن يزوجها بمهر المثل أو أكثر لا أقل، إلى ما هنالك من شروط. لكن قال العلماء: إذا كانت هذه البكر لا تحب هذا الإنسان يكره لوليها أن يجبرها عليه، يكره لوليها أن يجبرها عليه إذا كانت لا تحبه. أما الثيب إذا كانت حرة عاقلة لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها الصريح، يعني نطقا لا سكوتا. فإذن النساء ضربان ثيبات وأبكار. من هي الثيب؟ هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. أما لم تكن هكذا فهي بكر، يعني في حكم البكر وهي بكر. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف عن نفسها. البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني يكفي السكوت لأنه يغلب عليها الحياء هذه الإمرأة البكر. قال العلماء: فإن كانت مكلفة، هذه البكر بالغة عاقلة، بالغة عاقلة، سنة استئذانها ولا يجب، يسن لوليها أن يستأذنها ولكن لا يجب عليه ذلك، ويكفي في إذنها سكوتها لغلبة الحياء عليها. قالها نزوجك من فلان فسكتت، يكفي سكوتها لأنها بكر. أما الثيب لا بد من إذنها الصريح بعد بلوغها. أما الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويجها، الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويجها، يتعذر تزويج الثيب غير البالغة. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها للمصلحة ولو كانت ثيبا. هذا آخر الفصل الذي ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. ننهي درسنا إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، سائرين الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

إنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: A 2MFM sponsor.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell them your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين، واجعلنا هداة مهديين، وثبتنا على الحق والهدى، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والعصيان. برحمتك نستغيث فأغثنا وارحمنا، والطف بنا وانصرنا على من عادانا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أحوال الصالحين المتقين الذين يخافون ربهم ويعملون ليوم الدين أنهم يكثرون من حمد الله سبحانه وتعالى، ويداومون على شكره سبحانه في كل وقت وحين، وفي السراء وفي الضراء، ولا يعترضون على الله ولا يتسخطون، وإنما يسألون الله من فضله، ويلجؤون إلى خالقهم، ويتوكلون عليه، ويكثرون من حمده على نعمه الكثيرة. فمهما أصابهم من بلاء، ومهما نزل عليهم من كرب، فإنهم يعلمون أن الله عز وجل قد من عليهم أيضا بكثرة النعم التي لا نستطيع أن نحصيها. فدائما نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نثني بألسنتنا ونشكر الله عز وجل على ما أنعم علينا به من نعم كثيرة. ومعنى الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان، حمد الله هو ثناء باللسان على الجميل الاختياري كما قال العلماء، على جهة التبجيل والتعظيم. وهذا الثناء لله سبحانه وتعالى على الجميل الاختياري، لأن الله لا يجب عليه شيء. الله تعالى يستحق أن يثنى عليه على نعمه التي لا تحصى مما تفضل به علينا، وهو جميل اختياري، لأن هذا ليس بواجب على الله، والله لا يجب عليه شيء. الواجبات علينا نحن، أما الله فلا يجب عليه شيء. فالحمد من حيث الإجمال هو الثناء باللسان. وقد تحمد إنسانا أحسن إليك فتقول حمدته، فإذا قلت الحمد لله فمعناه أثني على الله بلساني على النعم التي أنعم بها علي من غير وجوب عليه. دائما نقول الحمد لله سبحانه وتعالى، دائما نشكر الله عز وجل، فنقول الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، مالك العالمين، هو المالك لكل شيء، لكل ما دخل في الوجود، هو رب العالمين، هو الخالق العظيم الذي من علينا بنعم كثيرة لا نستطيع أن نحصيها. فعندما نشكر الله عز وجل بألسنتنا، علينا أن نحمد الله على هذه النعمة، لأن من الناس من رزقهم الله تبارك وتعالى نعما كثيرة ولم يشكروا الله عليها، وهناك شكر أوجبه الله عز وجل علينا،
وهو من الواجبات القلبية. شكر نعم الله بمعنى عدم استعمالها في المعصية. لذلك قال العلماء: الشكر قسمان، شكر واجب وشكر مندوب مسنون. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه وعلى غيره بترك العصيان لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر المفروض على كل واحد منا. فمن حفظ قلبه وجوارحه أعضاءه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. ثم إذا تمكن في ذلك وداوم على ذلك سمي عبدا شكورا. وانظروا في كتاب الله، فقد قال ربنا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. هل المراد من ذلك قليل من العباد الذين يقولون بألسنتهم الحمد لله والشكر لله؟ لا، لكن هذا فيه إشارة إلى الشكر الواجب. وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من العباد الذين يشكرون الله تبارك وتعالى الشكر الواجب عليهم، اللي هو شو؟ إنهم ما يستعملوا نعم رب العالمين عليهم في معصيته، لا يستعملون نعم الله تعالى عليهم في معصيته. فبنص القرآن الشكور أقل وجودا من الشاكر، وقليل من عبادي الشكور، فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي دونه. وهذا المعني به البشر والجن، لأن الملائكة عليهم السلام، كل الملائكة على طاعة الله وشكره، لا يعصون الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والشكر المندوب المسنون هو أن تثني على الله بلسانك، الثناء على الله الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويطلق الشكر أيضا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المعروف قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي في سننه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما معنى من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ معناه أن كمال شكر الله يقتضي ماذا؟ يقتضي شكر الناس. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام أحمد: إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس، إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وشكر الناس يكون بالمكافأة، بالدعاء ونحو ذلك. فإذا الشكر منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. الشكر الذي أوجبه الله علينا، فرضه علينا أن لا نستعمل النعم التي أنعم علينا بها في معصيته، بذلك نكون قد شكرنا الله شكر الواجب. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال، فإياك أن تصرف هذا المال، أن تنفق هذا المال فيما حرمه الله. فمن شكرك لله على هذه النعمة أن لا تستخدم هذا المال إلا فيما أحل الله، هذا الشكر، هذا واجب. رب العالمين أنعم عليك بنعمة البصر فلا تنظر إلى ما حرم الله، أنعم عليك بنعمة اليد فلا تستعملها في معاصي اليد، الرجل لا تستعملها في معاصي الرجل، اللسان لا تتكلم فيما حرمه الله. هذا كله شكر لله، هذا هو الشكر الواجب، ألا تستعمل نعم الله عليك بمعصيته. والمندوب أن تكثر أن تقول بلسانك الحمد لله، هذا هو. لأن من الناس من أنعم الله عليه بنعم كثيرة ولم يشكر الله عز وجل،
حتى بعضهم ما شكر الله لا الشكر الواجب ولا الشكر المندوب، فهؤلاء يا ويلهم يا ويلهم. الله عز وجل أمر بالشكر ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله. انظروا في آيات القرآن، قال ربنا عز وجل في المواضع التي ذكر فيها الشكر: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وفي آية أخرى قال ربنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. وهذا حال الأنبياء، كل الأنبياء. يعني سيدنا نوح ماذا قال ربنا عنه؟ قال: إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. والله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال ربنا: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال ربنا: وسيجزي الله الشاكرين. وقال ربنا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ربنا: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال ربنا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال عز من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها: وقليل من عبادي الشكور. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك ماذا كان يفعل؟ كما جاء في الصحيحين، كان يقوم الليل طاعة لله، عبادة له، حتى تتورم قدماه الشريفتين. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا أجاب الحبيب؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. أحبابنا في فلسطين، أهلنا في فلسطين، مع كل الذي أصابهم بلاء، يعني بلاء شديد جدا، بلاء عظيم، مع كل الذي نزل بهم، بيوتهم دمرت، أولادهم ذهبوا، في ناس فقدوا كل أهلهم، ومع ذلك ما سمعنا منهم إلا أنهم يشكرون الله عز وجل ويقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يتسخطون على خالقهم. هذا حال الذين هم على قوة الإيمان. لذلك نرى بعض الناس بسبب ضعف الإيمان، وبعض الناس يفقدون الإيمان بسبب أنهم يمتحنون فلا ينجحون في هذا الامتحان والاختبار. إذا أصابته مصيبة اعترض على ربه، وصف الله بالظلم، كفر برب العالمين. ومن الناس مهما نزل عليه من البلاء يبقى ثابتا شاكرا لله عز وجل. ونحن دائما ندعو الله أن يجعلنا من الشاكرين. يعني
النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. ماذا قال له؟ قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا مش بس لمعاذ، هذا للأمة جمعاء. عودوا أنفسكم، هذا فيه سر ونفع كبير. بعد كل صلاة أول ما تسلم بتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي يقول له: أوصيك، ويقول: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد حتى ترضى. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، لك الشكر يا ربي، لك الحمد يا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وأكرمكم في الدنيا وفي الآخرة، وجعلني الله وإياكم من عباده الشاكرين الصابرين المحتسبين. والله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ماذا يقول ربنا عز وجل؟ أن اشكر لي ولوالديك. طيب، شكر الله عز وجل يكون بأداء الواجبات واجتناب المعاصي والمحرمات، أما شكر الوالدين فببرهما. يقال: شكر الله عبده على عمله، ويقال: شكر العبد ربه. ومعنى شكر الله عبده أي رضي الله عنه في هذا العمل. فالحسنة مهما كانت لا يستهان بها. الحسنات أنواع، بعضها أعلى من بعض، لكن أي حسنة لا ينبغي أن يحتقرها المسلم، لا ينبغي أن يستصغرها. الله تعالى كريم عظيم. في الدنيا بالعادة لما تعمل عمل بسيط بكافئوك الناس على قد عملك، لكن في أمر الدين عند الله سبحانه وتعالى الله كريم يضاعف لمن يشاء، لكن أقل تقدير تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل إشي. والله يضاعف لمن يشاء، قد توصل للحسنة الوحدة لعشرين ضعف، خمسين، ستين، مية، مئة ألف، الله أعلم، سبعمائة ألف. الله عظيم كريم. لذلك نقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل كريم عظيم. رب العالمين قد يعتق بعض العباد، نعم الله يعتق بعض العباد من النار بحسن

تشوف مثلا واحد تصدق بحبة عنب، الناس راح تطلع عليه انه ولو ولو يا اخي اذا كنت ولا بد يا اخي اعطي القطف كله للفقير، جاي تعطي له حبة من القطف من قطف العنب. فرآها الناس قليلة، اي صدقت السيدة عائشة، فتلت آية من كتاب الله. هي أرادت أن تعلمهم، أرادت أن تعلمهم، أرادت أن تبين هذا المعنى الذي ذكرناه. لا تحقر الحسنات الصغيرة، لا تحقر الحسنات الصغيرة. ما تشوف إنه هاي صغيرة معناته لا بلا منها. كيف بلا منها؟ لا مش بلا منها. كيف بدي أنا أحكي إنه هاي لن تتقبل مني؟ لا، قد تكون هاي الحسنة سبب في شو؟ سبب في عتق رقبتي من النار. نعم، هذه الحسنة قد تكون سبب في عتق رقبتي من النار. نعم نعم، وما المانع من ذلك؟ الله عز وجل كريم عظيم. لذلك هي ماذا تلت عليهم؟ تلت عليهم هذه الآية التي كلنا يقرأها، كلنا يقرأ هذه الآية. بعد ما تصدقت بحبة العنب قرأت قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة. فشو قالت لهم؟ قالت لهم فكم في الحبة من الذرات. وأيضا مثل تلك المرأة المؤمنة التي كانت زانية، كانت مسلمة لكن كانت زانية، والزنا بيجي بعد القتل، معصية كبيرة جدا. غفر الله لها لأنها يعني شو العمل اللي عملته؟ إنه عمل عظيم جدا، فعلت أمرا كبيرا. شو اللي عملته؟ سقت كلبا عطشا، أخذت الماء من البئر بخفها وسقت الكلب العطش، وفعلت ذلك لله تعالى. فالله عز وجل غفر لها مع أنها كانت زانية، والحديث في مسلم، في صحيح مسلم. وورد أيضا في حديث آخر رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه أي بفمه حتى رقي أي صعد، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. سبحان الله. لذلك خذوها قاعدة، أي حسنة صح لك تعملها أعملها لو كنت شايفها صغيرة. هذه الحسنة الله أعلم كم تكتب لك بأضعاف مضاعفة إن كنت مخلصا لله في نيتك، وكم وأيضا قد تكون سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار، خاصة إذا كان الإنسان مخلص. هلأ الناس، كثير من الناس بتحسب أنه على حسب قديش، الأقل أقل والأكثر أكثر، مش شرط. كيف يعني مش شرط؟ قد واحد يتصدق ب10 مليون دينار، والله أعلم بنوايا عباده. واحد يتصدق ب10 مليون دينار، ملتي ملياردير، تصدق ب10 مليون، بس كان بنيته مثلا أنه الناس تمدحه وينعرف بين الناس أنه كريم وتصدق الصدقة والصحف والأخبار تتداول الحديث عنه، والصدقة اللي قدمها كبير كثير، بس شوفوا نيته. واحد ثاني تصدق ب10 قروش، هذاك ب10 مليون وهذا ب10 قروش، فقير تصدق ب10 قروش، هاي حيلته وفتيلته زي ما بقول، وكان مخلصا لله في نيته وما أراد أن يدري أحد بصدقته القليلة هذه. قد يكون هذا الفقير هو الذي تقبلت صدقته وذاك لم تتقبل، أكيد المرائي لا تقبل صدقته، وال10 قروش قبلت وتكون سببا في مغفرة ذنوبه. نعم قد. وهنا تأملوا ما جاء في الحديث إن العبد ليتصدق بالكسرة، شكفة خبز، إذ تربو عند الله حتى تكون

مثل أحد، سلسلة جبال أحد الضخمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. فدائما يا أحبابنا كونوا على هذا الذكاء، أن تكتسبوا ما استطعتم من الحسنات في حياتكم. والعداء يعني عداد العمر ماشي، وكل لحظة عم نقترب من قبورنا وما بنعرف إمتى رح تنتهي حياتنا، فجأة بتطلع من هالدنيا. كتر قد ما بتقدر من الحسنات، قد ما بتقدر من الحسنات. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ودائما دائما دائما دائما استعمل ما أنعم الله عليك في طاعة الله وفي الخير. في ناس الله أنعم عليهم بالمال، في ناس أنعم عليهم بالعلم، في ناس أنعم الله عليهم بأشياء أخرى. كل واحد لما عندما يستخدم هذه النعم في الخير والطاعة والنفع ونفع الآخرين وتفريج الكروب عن الناس والمكروبين، هذا أولا يبارك له في هذه النعمة، ويكون هذا الشيء شكر لله سبحانه وتعالى، وينتفع أجرا عظيما، فيكون قد يكون سببا في مغفرة ذنوبه ودخوله الجنة. ودائما دائما دائما دائما عودوا أنفسكم على الشكر، ولا تكونوا كهؤلاء الناس الذين إذا سئلوا عن أحوالهم أجابوا بالتسخط والتذمر، ولا تخرج منهم كلمة الحمد لله والشكر لله. كلياتنا، كل واحد فينا مبتلى بها الدنيا، البلايا أشكال أنواع. إذا أهلنا بفلسطين بكل اللي صار معهم بيقولوا الحمد لله، ما بنتعلم درس إحنا؟ شو مشكلتي؟ شوي ضاقت علي الأمور المادية، مع إني ماكل شارب نايم، يعني مش إنه والله مش ملاقي أكل قاعد بلم من الحاويات. إحنا بنعمة، بس مرات في ناس كثير ما بتقدر النعمة، ما بتقدر، بده يعيش بليفل معين. إذا نزل عنه شوية مش بطل معاه يأكل، إذا نزل شوي يبدأ بالتسخط والتذمر. مو هيك الأمور، والحياة فيها هيك وهيك، فيها حلو وفيها مر. ما احنا والله متوقعين بدنا نعيش بحلاوة طول العمر 24 على 24. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. فكونوا على شكر الله الشكر الواجب، وكونوا على شكر الله الشكر المندوب. نحمد الله بألسنتنا، ونتخذ الحمد وردا في كل يوم، ومن شكر الله إن نصلي صلاة الضحى عن 360 مفصل الموجودين عندنا. تجزئ هذه الصلاة، صلاة الضحى، وهي رحمة رب العالمين، أمر بسيط خفيف، جزاؤه عند الله عظيم، جزاؤه عند الله كبير، فلا تقطعوا صلاة الضحى. وكذلك نشكر الله الشكر الواجب، إن نراقب أنفسنا. أنا من شكري لله رب العالمين أنعم علي بنعمة كذا وكذا وكذا وكذا، ولن نستطيع أن نحصي هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنا بدي أراقب نفسي اللي ما أعمل إشي بخالف الشكر، ما استخدم أي نعمة من هاي النعم الموجودة عندي من الله سبحانه وتعالى في معصية الله. فإذا عصيت الله سارعت إلى التوبة والخلاص من الذنب. الحمد لك يا ربي حتى ترضى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين. بارك لنا فيما رزقتنا، وتقبل منا ما فعلنا من طاعات، وأصلح نوايانا، واجعلنا من عبادك المخلصين الشاكرين الصابرين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، وفقكم الله وأعانكم، وجعلكم من الشاكرين الصابرين. في الآية الكريمة التي قال الله فيها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، المعنى لئن شكرتم الله عز وجل على نعمه بطاعته في أمره ونهيه، النتيجة شو بتكون؟ كما قال ربنا ليزيدنكم من النعم،
كما قال ربنا لأزيدنكم أي من النعم. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في شرح هذه الآية في تفسير هذه الآية قال لئن شكرتم بالجد في الطاعة لأزيدنكم في المثوبة أجر ثواب. ثم قال ربنا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أي ولئن كفرتم نعمة الله عز وجل عليكم فلم تشكروه عليها بطاعته في أمره ونهيه فإن عقابه لمن كفر به شديد فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل بكم النقم. بعض الناس لا يشكرون نعم رب العالمين فتسلب منهم هذه النعم تسلب. نعم قد تسلب النعم ما تغتر، عندك مال عندك جاه عندك عندك عندك، كل هذا قد يروح. يعز من يشاء ويذل من يشاء. شو من أسباب بقاء النعم والبركة فيها ودوامها وزيادتها؟ إنك ما تتكبر وما تبطل تدفع الزكاة ودائما تخرج الصدقة وتفيد الناس، تفيد الناس بما أعطاك الله عز وجل. في أشياء بتعرض النعم للزوال. ثم قال ربنا عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بيّن أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا على صاحب الشكر وصاحب الكفران. أما المعبود رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين متعال عن أن ينتفع بالشكر أو ينضر بالكفران. هو سبحانه لا ينتفع بطاعتنا ولا ينضر بمعاصينا، بل نحن ننتفع إن أطعنا الله عز وجل وشكرناه، ونحن ننضر إن عصينا أمره أو اعترضنا عليه والعياذ بالله. فالله تعالى متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع. فإن الله لغني، أي الله عز وجل غني عن جميع خلقه وعن شكرهم له، هو غني عن شكركم، حميد وإن لم يحمده الحامدون، هو حميد وإن لم يحمده الحامدون، كما قال ربنا عز وجل في الآية التي ذكرناها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال ربنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إذن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، لكن الله يثيب الصابرين ببقاء النعم في الدنيا والمثوبة في الآخرة. والله يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر، وذكر النقم والمصائب يقتضي الصبر وإن كرهته النفس، اللي هو البلاء اللي بيصيب الناس. والله تعالى أمر عباده بالصبر وأمرهم أيضا بالشكر. إذن المؤمن التقي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بالحالتين هو المستفيد، كما قال عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. رب العالمين يمتحن عباده وهو ينصر أولياءه. لذلك قال ربنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن نبتلى إحنا بهالدنيا اختبار، فاشكروا الله ولا تعصوه بنعمه ولا تتخاذلوا عن نصرة دينه. فإن الأنبياء عليهم السلام اللي هم قدوة للناس، هم القدوة الحسنة، صبروا مهما أصابهم، صبروا على نشر الخير والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فاعملوا على نشر الخير وتواضعوا واسلكوا طريق المعروف عند النهي عن المنكر. وأهل الصلاح هم أهل الإخلاص والأمانة. وعادة أهل الصلاح أنهم دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير من شدة خوفهم من الله، ويستحضرون نعم الله عليهم ويشكرونه ويشكرون
المولى على كل نعمة أنعم عليهم بها، ومع ذلك يشعرون بالتقصير. كما قال أيضا الإمام الجنيد البغدادي رحمات الله عليه عبارة جميلة جدا، كان يقول: الشكر نعمة، والشكر على النعم نعمة، إلى أن لا يتناهى ذلك إلى قرار. لأنه مثل ما قلنا، في ناس ربنا أنعم عليهم بنعم ما شكروه. فإذا بتشكر، أنت كنت من الناس اللي بتشكر ربنا، اعلم أن غير النعم التي عندك من الله، شكرك للنعم هذه نعمة أخرى، والشكر على النعم نعمة، إلى أن لا يتناهى ذلك إلى قرار. تبقى تشكر، وكل واحدة بتكون إيه؟ من نعم الله، من نعم الله، من نعم الله. وقال أيضا الجنيد البغدادي رحمات الله عليه: الشكر ألا يعصى الله بنعمته. ومن جملة الكلام الجميل ما قاله إمامنا الشافعي رضي الله عنه في مقدمة كتاب الرسالة، قال: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ذلك الشكر شكره. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة عليك أن تشكر الله، فإن شكرت الله فاعلم أن هذه نعمة، أن جعلك من الشاكرين، فاشكر الله على شكرك لنعمه، فإن شكرت الله على شكرك فهذه نعمة أخرى، فاشكر الله عن أن جعلك من الشاكرين على شكرك على نعمي، وهكذا. عشان هيك قال جو البغدادي، قال: إلى أن لا يتناهى ذلك إلى قرار. واحد من الصالحين، عشان هيك قلنا الأكابر بيكون دائما عندهم خوف من الله، بيشعروا أنهم مقصرين. رجل من أكابر الأولياء والصالحين صرف عمره ووقته بطاعة الله عز وجل، فدخلت عليه زوجته يوما فوجدته يبكي بكاء شديدا، فلما سألته عن سبب بكائه قال: اقترب مني الأجل، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ طب إذا هذا الصالح هيك بيقول، إحنا شو نقول؟ فلنسأل أنفسنا، أين نحن اليوم من الإجابة على هذا السؤال؟ فماذا سيكون حالنا يوم القيامة؟ وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه في الحديث القدسي: يا عبادي، قال الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني من يسر الله له فعل الحسنات فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه وأعانه على فعل الطاعات والحسنات. عشان هيك بنقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد كل صلاة ما تنسوا. فله الحمد على إقداره له على فعل الطاعات، ولولا توفيق الله عز وجل لهذا العبد لما فعل شيئا من الخير. فينبغي على المؤمن إن فعل طاعة أن يحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه على فعلها. فإن حمد الله فشكره لله على نعمه نعمة أخرى تحتاج للحمد مرة أخرى، وهكذا. كما قال الشاعر محمود الوراق، قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فما لي حيلة إلا غير أني مقصر وعذري إقراري بأن ليس لي عذر. ومن وجد غير ذلك ماذا قال؟ قال: فلا يلومن إلا نفسه. يعني من وجد غير الخير كالمعاصي والآثام فلا يلومن إلا نفسه. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الشاكرين الصابرين، وأن تنصرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والطف بنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أعزائي المستمعين، يأتيكم هذا العرض الإخباري من 2MFM. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية.

تتواصل النقاشات في أستراليا حول خطط التحالف المعارض لخفض أعداد الهجرة وربطها بعدد المنازل الجديدة التي يجري بناؤها في وقت حذرت فيه مجموعات تجارية من أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال بحاجة إلى المهارات التي يوفرها المهاجرون. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن مستويات الهجرة ينبغي أن تكون متناسبة مع أعداد المساكن المتاحة، مؤكدا أن الشباب الأسترالي ينبغي أن لا يخسر فرص الحصول على منازل بسبب ارتفاع الهجرة. في هذا السياق أكدت جمعيات تجارية وصناعية أن الهجرة الماهرة تساهم في سد النقص في سوق العمل، لا سيما في قطاعات البناء والرعاية والزراعة، وأشارت إلى أن أستراليا بحاجة إلى عمال مهرة وفنيين شبان، محذرة من أن خفض الهجرة بشكل كبير قد يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد والقدرة على تلبية احتياجات سوق العمل. غادر الستة الأستراليون الذين كانوا على متن السفينة أنفي هونديوس بعد إجلائهم عقب تفشي فيروس هانتا على متنها. وكانت السفينة قد رست في هولندا بعد إنهاء رحلتها، حيث نقل الركاب منها تحت إجراءات صحية مشددة. وأكدت السلطات أن الركاب الستة خضعوا لفحوصات أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس، كما أنهم لا يعانون من أي أعراض. ومن المتوقع أن تصل الطائرة التي تقلهم إلى بيرث اليوم الجمعة لينقلوا بعد ذلك إلى مركز حجر لمدة 3 أسابيع. وكان قد أسفر تفشي الفيروس على متن السفينة عن وفاة 3 أشخاص، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 إصابة حول العالم حتى الآن. لازلتم معنا في 2MFM، والآن أصل إلى الأخبار الدولية، حيث تصدر ملف مضيق هرمز المشهد السياسي والعسكري بعدما أعلنت طهران بدء عبور سفن صينية عبر المضيق وفق ترتيبات إيرانية في خطوة تعكس تصاعد الحضور الصيني في الأزمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ توصلا إلى أرضية مشتركة بشأن إيران، موضحا أن بكين تعارض عسكرة مضيق هرمز أو إعلان رسوم على استخدامه. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المضيق ما زال مفتوحا أمام السفن التجارية، لكنه شدد على ضرورة تعاونها مع القوات البحرية الإيرانية. في هذا الشأن صعدت الدولة العبرية من لهجتها تجاه إيران، إذ قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهمة في إيران لم تنتهي بعد، مؤكدا استعداد تل أبيب للعودة إلى العمليات العسكرية إذا احتاج لذلك، إلى جانب مواصلة تطوير حلول لمواجهة المسيرات القادمة من لبنان. ميدانيا في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود اللبنانية. كما شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي بالتزامن مع انعقاد جولة محادثات مباشرة جديدة بين لبنان والدولة العبرية في واشنطن. وفي الشأن الفلسطيني، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية تبقى الأهم والأخطر في المنطقة، معتبرا أن حلها سيؤدي إلى حل بقية أزمات الشرق الأوسط، مع تجديد رفضه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أعزائي، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على طيب المتابعة، والآن عودة لمتابعة البرامج مع الزملاء. إلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
7: Sponsoring to MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
10: 2MFM sponsored by the following.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام، اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة، استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معا لنبني أسرا أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحبا يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك آثارا عميقة على الزوجين وعلى الأبناء وعلى المجتمع بأسره. كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الطلاق؟ ومتى يكون مباحا؟ وما هي مسؤولياتنا في حماية الأسرة قبل أن تصل إلى هذا المفترق؟ وكيف نخفف من آثار هذا القرار على الأولاد؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن الحكم الشرعي للطلاق وآثاره على الأسرة والأطفال، وكيف يمكننا أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان، والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
0: آمين.
1: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر، هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا عاوز ومستغني. تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه، وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا. فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
0: نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
1: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها.
0: نعم.
1: وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين.
0: نعم.
1: مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر. تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا، كالتحدث بالهاتف مثلا. حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس. والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
0: نعم، سبحان الله. يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعدها بهالأيام هالعادة بعدها ماشية؟
1: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة. فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
1: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر.
0: نعم.
1: نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته: أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه.
0: نعم.
1: وألا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها. وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وألا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: نعم.
1: وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة.

0: تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله تعالى لها فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل.
1: نعم، سبحان الله.
0: وأيضا من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث، ولا تؤذيه بأقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وأن تكون حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وكيف تحسن صحبته، فقال لها ناصحا: كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم. فما أعظم هذا التوجيه الحكيم الذي يدل على عظم حق الزوج على زوجته عند الله عز وجل. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها، وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة. ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن. وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
1: نعم، سبحان الله. لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح. فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
0: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة، وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم

0: مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق، فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية قدراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه. ولا تنسى أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم. فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت، فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء. فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك. وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان، فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وأن لا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
1: نعم، سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه
0: في ضوابط.
1: نعم، أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي الأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
0: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان، يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة، وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا، وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي. وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب.
1: نعم.
0: لذلك هناك أسباب عديدة علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
1: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق الأم أن تعلم ابنتها كيف تكلم زوجها وكيف تعامله.
0: نعم، هذا أيضا يساعد كثيرا. الثقافة الاجتماعية من الأم إلى ابنتها تعلمها كيف يكون معاملة الزوجة لزوجها وما شابه ذلك.
1: نعم نعم، سبحان الله. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعضا من أثار الطلاق على بعض الرجال وعلى بعض النساء أيضا.
0: قد يتأثر الرجل بالطلاق والانفصال لناحية رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبنائه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
1: نعم.
0: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها، وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوب قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
1: نعم.
0: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان، وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا.
1: نعم.
0: هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري، ألا وهو الطلاق على الزوجة، هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
1: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة، لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
0: نسأل الله تعالى يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير. أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: وفيكم.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3 والثني من المعز ما استكمل 2 ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير رسل الله والصلاة والسلام على جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعين الكرام وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يملأ يومنا ويومكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبيه وبطاعة الله عز وجل. نسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله بيكون صباحكم معطر بالصلاة على النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين. بنرجع بنرحب فيكم مجددا أحبابنا الكرام، وبنرجع بنقول جمعة مباركة عليكم جميعا وكل من انضم إلينا الآن، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله عز وجل في هذا اليوم المبارك الذي ورد أن فيه ساعة إجابة، نسأله عز وجل أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء. اللهم حسن الأحوال بجاه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربنا استجب دعواتنا ببركة هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة، وبجاه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله وأكثروا من الصلاة عليه مخلصين النية لله عز وجل.

نعم طيبة تداوي قلب العليل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ييسر لإخواننا الذين شدوا الرحال وانطلقوا للذهاب إلى تلك الأراضي الطاهرة لأداء فريضة الحج ولأداء العمرة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن ييسر لكل مشتاق وأن يتقبل من الذين ذهبوا، ونسأل الله تعالى أن يردهم سالمين. ويمكن البعض بعد ما مشيوا، يعني هلا الأوقات تختلف كمان ما بين بلد وآخر وحسب كل واحد كيف، يعني غير زمان لما كان في حملات، هلا الوضع مختلف، ولكن دائما نسأل الله تعالى أن ييسر لكم سبل الخير وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ما شاء الله رسائل الواتساب كثيرة، ومنحيي مستمعينا الكرام جميعا ومنقول جمعة مباركة عليكم جميعا. يعني لو ما ذكرنا كل الأسماء، ولكن منحيي الجميع، وإن شاء الله تعالى بتكونوا مسرورين وعم تستفيدوا من مرافقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وما تقدم صباح الخيرات إن شاء الله للجميع. وجمعة مباركة عليكم جميعا أحبابنا الكرام.

أحبابنا الكرام، حتى ما نتأخر وقتنا قصير سبحان الله، فحنعطيكم كمان فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير، أحوال الطقس، وكمان بنستقبل اتصالاتكم بهالوقت على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-4797 0727-47.

بالنسبة إلى الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حالياً 72.2، يوم أمس كان تقريباً 72.5، 72.5، اليوم 72.2.

0: كمان مستمعينا الكرام نتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 970-72-7-4-7. حنستقبل هالاتصال وبعدين منتابع معكم إن شاء الله عز وجل على 970-72-7-4-7. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حاج؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، آمين وفيك. أنا طالبة ويلتشير يكون مستعمل، وإذا حدا عنده إياه يعني بيتصل فيني على 0433-243-462.
0: اوكي، بس لحظة، إذا ممكن شايفنا. هأرجع عيد الرقم
1: 0443-243-262. نعم، بارك. أوكي، بارك الله فيك. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله.
0: علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. إذن تحية للأخت الكريمة سادين. As our sister mentioned that she is looking to buy a wheelchair. If you have a wheelchair for sale, a second-hand wheelchair, you can call her on 0434-633-262. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام. بالنسبة لأخبار السير، منذ حوالي 10 دقائق كان في باص متعطل ببيفرلي هيلز كينج جورجز رود، تحديدا بعد ستوني كريك رود. ما وردنا شيء عن أزمة السير، ولكن كونوا منتبهين، في باص متعطل بالمكان المذكور، بيفرلي هيلز كينج جورجز رود، تحديدا بعد ستوني كريك رود.

تحية مجددة لمستمعينا الكرام، ومن تابع معكم ومنحيي كل مين عم يتواصل معنا سواء من خلال الواتساب أو من خلال الاتصالات أو الرسائل يعني تحت الهواء، فتحياتنا للجميع. وكمان بالنسبة لأخبار السير بروزفيل تشيس بابج رود تحديدا باتجاه دانترون أفينيو، في حادث عدة سيارات تصادموا ببعض منذ حوالي نصف ساعة، تم إزالة السيارات المتسببة بالحادث مما كان، ولكن ما زال في أزمة سير بالاتجاه الجنوبي. أيضا ببوكم هيلز M2 موروي تحديدا بعد بروسبكت هاوي أون رامب، في تراك متعطل، التراك اللي بيحمل السيارات، ومسبب أزمة سير قوية بالاتجاه الشرقي على الرامب تحديدا، يعني عم يسبب أزمة سير منذ حوالي يعني تقريبا من الساعة 8 لحتى الآن، ما زالت أزمة السير موجودة بالمكان المذكور. بوكم هيلز M2 موروي just past Prospect Highway on ramp there is a truck breakdown vehicle, it's a vehicle carrier. Heavy traffic conditions affecting eastbound traffic, the on-ramp, as we mentioned, since around 8 a.m. till now. Also in Roseville Chase, Babbage Road, approaching Duntroon Avenue, there was an accident. The site is cleared now, but there is still heavy traffic in the area affecting southbound traffic. The incident happened around 30 minutes ago. As we mentioned, the site is clear, but there is still heavy traffic. تحياتنا للجميع ونتمنى لكم السلامة مستمعينا الكرام. We wish you a safe trip and إن شاء الله a day filled with obedience to Allah عز وجل. And don't forget to mention and say as much as you can الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And during this blessed day, Friday, and may Allah Ta'ala bless you and accept our deeds. Allahumma ameen. May Allah accept our good deeds. Ameen. May Allah reward you and bless you and facilitate for you the routes of guidance. Allahumma ameen. منتابع معكم أحبابنا الكرام، وكمان مع حالة طقس اليوم بمدينة سيدني حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية. الطقس اليوم حسب الظاهر حسب التوقعات غائم جزئياً، بعض الضباب الصباحي شفنا ببعض المناطق، وكمان احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خلال النهار من 1 إلى 9 مليمتر، كمان في احتمال عواصف رعدية في فترة متأخرة من هذا الصباح وفترة ما بعد الظهر بمدينة سيدني. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها إلى 22 درجة مئوية، حاليا حوالي 17 درجة مئوية. بالنسبة لدرجات أول حالة طقس يوم غد والسبت والأحد يعني بمدينة سيدني وحسب دائرة الأرصاد الجوية، ليوم غد متوقع يكون أيضا غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خلال النهار أو خاصة بفترة المساء عفوا. بالنسبة ليوم غد احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة لغاية 5 مليمتر بفترة المساء، ودرجات الحرارة متوقعة تتراوح ما بين 14 و23 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم الأحد كمان تتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خلال النهار لغاية 4 مليمتر، ودرجات الحرارة متوقعة تتراوح ما بين 14 و23 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل. شمس العاطي، وكأنه يعني هيك حسب لمحة سريعة متوقع حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية طقس الأسبوع المقبل كمان مشابه، يعني منشوف طقس غائم جزئيا وأمطار خفيفة أو متفرقة، يعني زخة زختين من الأمطار أو أحيان أمطار متفرقة خلال النهار، ودرجات الحرارة تقريبا حتبقى متقاربة من اللي عم نشوفه هلأ وخلال الويكند بإذن الله تعالى.

كمان أحبابنا الكرام نتابع، والأخ عماد ببلغ تحياته وبيقول جمعة مباركة للجميع، خاصة اليوم يعني. فعم نستقبل ما شاء الله رسائل كثيرة من مستمعينا الكرام بخصوص يوم الجمعة. منقول للجميع طابت جمعتكم بكل خير إن شاء الله تعالى. وكمان الأخ عماد مثل ما قلنا بيقول جمعة مباركة، وفي عنده بعض الأشياء المعروضة للبيع عم نذكرها. في ساعة يد اللي هي سمارت واتش غامن، فيها نافيجيشن كمان، وسعرها $500 أو أقرب سعر، بيكون معها كمان فري سامسونج تي في، سمارت تي في يمكن 46 إنش، حوالي هيك 46 إنش. وكمان عنده هيترز على الكهرباء وعلى الغاز، واحدة يعني اثنين كهرباء، واحدة أكبر واحدة أصغر، ودفاية على الغاز قديمة من دون الجرة بحالة جيدة، $50 الوحدة. ولتفاصيل أكثر الرقم 0434-227-123. كمان في شخص ذكرنا سابقا عنده للبيع خروف أو عنزه. لتفاصيل السعر حول السعر والمنطقة أو طريقة وموعد الاستلام فيكم تحكوا مع الأخ الكريم على الرقم 0405-221-635-0405-221-635-2216-635. So Dina says, as our brother mentioned, he has for sale sheep or goat. For more details about the price and the area and the how to get it, way to get it, inshallah, you can call our brother on 0405-221-635. Or also we received a message, someone is looking to buy a rooster. If you have a rooster for sale, you can call 0423-352-500. 0423-352-500. 0423-352-500. 0423-352-500.

0: منتابع أحبابنا الكرام ومع كمان مزيد من المشاركات والطلبات والمعروضات. في كان قبل معروض أرض للبيع بمنطقة جولدبن على 174 ألدرز أند كريس رود تقريبا ساعتين من ليفربول، 180 أيكا هي يظن 180 أيكا الأرض، ومعروضة للبيع. لتفاصيل أكثر فيها فينس وكريك وأشياء أخرى، فما حندخل بكتير تفاصيل بتناسب يعني ل مختلف الأشياء. والرقم 0430 44 3 5 7، فيكم تحكم على الأخ أحمد على الرقم 0430 44 3 5 7. إذن بتحكم على الأخ أحمد أكيد، ما أنا أحمد الحداد. تحياتنا للأخ الكريم. والرقم 0430 44 3 5 7. تحية للجميع. وكمان منتابع معكم بعد معنا حوالي دقيقتين ثلاثة نختم فترة الخدمات ومننتقل لعرض لأبرز الأخبار عفوا. وتحياتنا للجميع. حارجع كمان عيد بعض الأشياء. كان في سخانات مي معروضة للبيع، كهرباء وغاز حجم كبير وصغير، وفي الانستنت اللي بيعطي مي سخنة مباشرة بيتعلق على الحيط، وفي طيور حمام للبيع. كمان داون لايتس 50 ضوء جداد برين نيو معروضين للبيع، عذرا، والرقم 0414 759 272 0414 759 272. As our brother mentioned, he has hot water systems, electrical and gas operated, and also he has the instant gas system, gas hot water system. And he has some pigeons for sale and down lights, 50 down lights brand new in Punchbowl. And the phone number is 0414 759 272 0414 759 272. كمان في الأخ اللي طلب حدا يشتغل بدرز فرش السيارات، مطلوب شخص يكون عنده خبرة بدرز فرش السيارات، في فرصة عمل. As our brother mentioned, he needs someone who has experience in automotive upholstery. He needs someone who has experience in automotive upholstery. And if you are looking for work, the phone number is 0456 575 351. إذن الرقم أحبابنا، the phone number again 0456 575 351. كمان يعني في أشخاص عم يبحثوا عن فرصة عمل. كان في عنا أشياء من أثاث المنزل معروضة للبيع، في جراني فلات للإيجار بمنطقة سنت ماريز للعوائل يعني للعائلات، بريك فينير مبلط ب 450 دولار بالأسبوع. كان في تويوتا كامري 2014 معروضة ب 10,000 دولار. كمان كان في أغراض بيزنس للإيفنتس معروضين للبيع، بيعملوا الويدينج والديكوريشنز يعني 70,000 دولار، أقل من نص السعر لأنه أغلبيتهم جداد وكمية كبيرة يعني 70,000 أو أقرب سعر على البيع للدواعي الصحية. كمان في One Bedroom Unit Housing Commission بجرين أيكا بيحبوا يبدلوا، في أكثر من واحد يعني اثنين أو ثلاثة، يلي بدو التفاصيل بيتصل فينا إن شاء الله تعالى. كمان كان في Two Bedroom Unit للبيع بمنطقة وايلي بارك، ومثل ما قلنا في منشار للفاكتوري لقص الخشب للمصانع سعره حوالي 7-8000 دولار معروض ب 1500 دولار بمنطقة كوندل بارك. كان في تريد ميل، في بوستا سيتس، وفي كمان مونيتورز للكمبيوتر، وفي أخ عنده هيتش ار لايسنس عم يبحث عن عمل وطالب كمان شراء واردروبز وكمان يكون درفات سلايدينج، وعنده 7 ألواح ام دي اف معروضين للبيع الواحد 7 دولار، وكمان عنده الرامب اللي بتطلع عليه السيارة اللي تعمله بعض التصليحات، ولا مثل الترولي اللي كمان اللي بتفوتوا فيها تحت السيارة إلى تواليب، 100 دولار جديد أو الرامبس جديد، عفوا ترولي جديدة، وموجودين بجورجز هول، والرقم 0416 50 884. كمان كان في بيت للإيجار معروض 3 غرف نوم بجرين أيكا مفروش مع حمامين غسلتين صالة سفرة وغرفة يعني صالة وغرفة سفرة، ممكن الإيجار يكون يعني لشيرينج أو لعائلة. وكمان إذا حدا بيرغب يشتري العفش بكامل وما في مشكلة، البيت قريب من المدارس والمواصلات والسوق، الرقم 0451-434-260. كمان بذكر في مثل أنه في أسرة بيتز معروضين للبيع وفي فريجز، وكمان الأخت طلبت شراء ويلتشي مستعمل إذا حدا عنده. تحياتنا للجميع أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، وعلى أمل أن نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، جمعة مباركة عليكم جميعا، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. أعزائي المستمعين، يأتيكم هذا العرض الإخباري من تو أم أف أم. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية.

تتواصل النقاشات في أستراليا حول خطط التحالف المعارض لخفض أعداد الهجرة وربطها بعدد المنازل الجديدة التي يجري بناؤها، في وقت حذرت فيه مجموعات تجارية من أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال بحاجة إلى المهارات التي يوفرها